عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للمشاعر تحبك. اكسجين افلام.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة

ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم

قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة

رضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل لزمان الوصول تحبك. اكسجين افلام بالصوت العالي تحبك.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين.
4: قبس من الإيمان
5: قبس من الإيمان.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا في كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة والطيبة، وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الخضراء الحبيبة إلى كل القلوب، وربي يحفظها إن شاء الله من قلوب الحاقدين والحاسدين، ويا رب من أراد ببلادنا شرا فاجعل كيده في نحره. في هذا اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، 13 ربيع الأول 1448 التوقيت، مستمعينا الطيبين 6:33، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. أوفي الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفهم، جعل الله السعادة تعانقكم والابتسامة تنبت في وجوهكم ويحقق لكم الخالق ما تمنيتم وزيادة. سلاما على قلوب قرأت قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأيقنت أنها أيام وليست شهورا ولا أعواما، وترحل معها الآلام. نحن ما ثماش انقطاع ضوء كذا، هذه كلها وتلك الأيام نداولها بين اليوم. حاجة كما كاكا متواضعة وأكيد بش يتحسن الوضع وبخدة ربي، أكيد معناها بش نحاولوا ديما نخافوا ربي في البلاد هذه متاعنا، حاولوا أيضا نبعدوا على الاحتكار، نبعدوا على نخبيه في الماء وفي الحليب وفي الدنيا كلها، نحاولوا نوتروا الأجواء اللي مش بها كاكا، وعنا بخدة ربي عنا قيادة عنا رئيسنا، وربي إن شاء الله يعاون الجميع وربي يوفقه في كل ما فيه مرضات لله سبحانه وتعالى ومرضات أيضا للعباد. عاد قلنا ربي قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، احنا يجب أن نكون متأكدين أن الأيام هذه وليست شهورا ولا أعوام، كلها الأيام هذه بترحل معها الأحزان والألام. سلام على صدور برشا قلوب برشا صدور تفهم وتتمعن قوله تعالى ولم أكن بدعائك ربي شقية. ديما نتوجه لربي سبحانه وتعالى بالدعاء باش يحول حالنا من حال إلى أحسن حال، هكاك نتأكدوا أن صاحب الدعاء لا يشقى أبدا مادام عندك علاقة بربي، ديما توجه له بالدعاء قلبك نظيف، تنحيك الحقد والحسد والأنانية. واحد يمشي ياخو ستيكة ما ولا ياخو أربعة ويحب ياخو أيخو أربعة وخمسة، فكر في غيرك. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نبعد على الأنانية، وقبل كانت الناس تشرب حتى في ماء السبالة، فما دول وقت يغليهم في مادة غذائية حتى حد من الشعب ذاك ما يشريها، فما ثقافة المقاطعة، ما خليوش الناس اللي عندها قوة مال تفرعن في البلاد ويشري برشا كميات ويخبيها ويبيعها بالصوم اللي يحب عليه هو، هذا يا حرام. نخاف ربي، وإحنا البارح احتفلنا بمولد أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي يأكد على الرحمة، قال لنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سلامنا على نفوس أثقلتها الهموم، برشا ناس عن قلقة عندها شوية ألم شوية أحزان شوية كذا، ديما نقابلوا كل ما يعترضنا في الحياة من الحاجات خايبة ديما نقابلوها بالحمد لله، نشكر ربي على الباهي كما نشكروه على الخايب، ونطلب من ربي عز وجل كما قلنا باش يغير أحوالنا إلى ما هو أفضل بكثير من الآن. شوية صبر، شوية تآلف بين أفراد المجتمع، ثقتنا كبيرة في الخالق أنه ديما ديما ربي سبحانه وتعالى ضد الظالم، ضد الناس اللي ما تخافش منه عز وجل، وإذا كان معاقبهمش ربي في العاجل سيعاقبهم في الآجل. قبل ما نخليكم ألف تحية لطاقم أكسجين أفام، عنا زميلتنا نادية شعامبي، صديقنا سي محفوظ وألفة جندوبي وعزيز وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام، قول لكم بداية أسبوع طيبة كلها محبة كلها نشاط كلها صفية قلوب، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرة أكسجين.
4: قبس من الإيمان.

0: جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي
1: ريح نجب الانفس أكسجين ونرجع. ريح نجب الانفس أكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: امشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، الف لايل 28 28 280.
6: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع

0: جودة وثيقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنفي. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: اكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة منظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للمسوق. تحبك اكسجين افان.

0: مارك زين.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليم لكل مستعملي الطريق. ما زلنا في بداية الأسبوع اللي نتمنى أنها تكون نشيطة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، الأربعاء 26 أوت 2026 الموافق 13 ربيع الأول 1448. طبعا نحكيه بعد شوية على العادة اللي مشي في بالنا، قطعنا معها عادة الصف قدام البريد التونسي، الصف قدام المحلات التجارية الكبرى، الصف قدام المخابز، الصف على الفارينة، الصف على السميد، الصف على السكر. ليه رجعنا حقيقة وبقوة؟ طبعا نرجعوا له الموضوع في غيكاب ميديا بعد شوية بأكثر تفاصيل. ونرحب بكم الناس الكل على 31 10 98، على خاطر المسنجر متاعي البريفي البارح باش يترشق، التليفون متاعي كيف المستمعين اللي يعرف الدار جاي، الكلها تحب تلقى تساؤلات لأسئلتها. عنا ثقة فيكم إذاعة أكسجين فام، وين النجم ونلقاو ماء، علاش وصلنا للوضع هذا، شبينا احنا اليوم نتعاركوا على دبوزة ماء. هذه أسئلة أنا نحب نجاوبكم عليها حتى نلقى إجابة هنا من المسؤولين والمديرين الجهويين والمعتمدين والناس اللي واقفة وشادة حل البلاد. توا نرجع بأكثر تفاصيل ونزيد نتحدث، وكل كلمة قلتوها أمانة، توا تسمعوها معنا في غيكاب ميديا. معنا عزيز كوتي رياليزاسيون دونك سي محفوظ، يرافقني في الماتينال. اهلا وسهلا، مرحبا
2: بك، صباح الخير. نهارك سعيد،
1: نهارك اسعد،
2: نهارك استيكام بارده.
1: اي هذا كان نهاري استيكام بارده محظوظه على الاخر انا.
2: صباح الخير عزيز، صباح الخير مخرجتنا الشابه المتربصه. تحيه لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، صباحكم ان شاء الله خير، ان شاء الله والخير يبدأ بقارورة ماء، إن شاء الله تلقاو الماء وتتحل المشكلة دي في أقرب وقت ممكن. تحية تونس، رغم ذلك نقولوا ديما احنا متشبثين بالوطن، تاخذوا الماء، تاخذوا الهواء، تاخذوا اللي تحبوا تاخذوه، لكن ما تنجموش تاخذوا منه الوطن. تحية تونس،
1: خذوا الكراسي والمناطق.
2: لا ما ياخذوش لا كراسي لا شيء، اما ياخذك اللي يستاهلها. اما خذوا اش تحبوا، انهبوا كما تحبوا، لكن احنا ما تكرهناش فيه الوطن، سنظل ندافع عن هذا الوطن حتى ونحن نعود كما قال أولاد أحمد، وإن شردونا كما شردونا لعودنا غزاة لهذا البلد. الوطن فوق كل اعتبار، وتحية تونس، وتبقى حية تونس رغم الماء ما ثماش ولا البنزين ما ثماش ولا غير ذلك، سنتجاوز ذلك.
1: نعم،
2: بصبر أيوب.
1: استيك تدعو إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع
2: غنية استيك متاع الكهرباء،
1: استيراب وانقطاعات في توزيع الكهرباء. اليوم الأربعاء، يعني مازلنا باش نعيشوا انقطاع متكرر في الكهرباء في أسخن نهارين اليوم وغدوة، في موجة الحر
2: مشكلة
1: اللي نمروا بها. الحرارة اليوم توصل ل 48 درجة. أكثر تفاصيل في الميتيو.
0: ميتيو
1: يتواصل الطقس اليوم 26 أوت 2026 حار مغيم جزئيا مع ظهور سحب كثيفة تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال، أين تكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، تهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، ويكون البحر متموج بالشمال قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، وتشهد درجات الحرارة ارتفاع نسبي لتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة. بالنسبة لليوم، ارتفاع في درجات الحرارة حسب المهندسين والخبراء بالمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم من أكثر الأيامات سخانة وغدوة زيدة كيف هذا هو ستاج الوحش، الثلاثة أيام اللي جايين اليوم وغدوة وبعد غدوة باش تكون فما سخانة في الظلة، 44 بين 44 و49 درجة
2: في الظل، زيد من 5 في الشمس.
1: ربي يحفظ الجميع وربي يعطينا على قد جهودنا. اشربوا برشا ماء اذا كان ما يستدعيش الامر انكم تخرجوا، ما تخرجوش اذا كان قاصدين ربي للبحر، نبعدوا عن اوقات الذروه، نمشيوا الصباح من 6 ل 11 والا من 4 ونص عندكم ليله كامله تنجموا تعوموا فيها. سيسروا روحكم الناس الكل، وان شاء الله نهاركم زين.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
2: الو
7: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
2: شكون معايا؟
7: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
2: اما منين نبدا؟
7: بدايه من اوميغا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65، أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا.
4: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. مرحبا بكل مستمعين زي كل تحق بنا توا وعد المجتو على موجتنا. أبرز العناوين اللي جايت في أعلام جريدنا التونسية تكون حاضرة معنا. الحقيقة تزامنا مع موجة الحر، وزارة الفلاحة تحذر وتدعو إلى إجراءات استثنائية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر الفلاحين والمربين والبحارة إلى تواخي أقصى درجة الحذر واتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع موجة الحر الشديد وظهور رياح الشيلي. وأفادت الوزارة بأن درجات الحرارة ستتجاوز معادلاتها العادية بفارق يتراوح بين 7 و 11 درجة 3 و 4 وتلي تتراوح القصوى بين 42 و 48 درجة، مع توقع استمرار الأجواء الحارة بمختلف الجهات إلى نهاية الأسبوع. باش وسات وزارة الفلاحة المربين وساتهم بتوفير الظل، التهوية الجيدة، مياه الشرب للحيوانات بشكل متواصل، مع تجنب نقلها أو إنجاز الأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة. كما دعت الفلاحين إلى ترشيد استعمال مياه الري واختيار الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار المثمرة، مع ضرورة مراقبتها بصفة مستمرة. وحذرت الوزارة من إشعال النيران أو القيام بأي نشاط قد يتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والأراضي الفلاحية الجافة. أما البحارة فدعتهم إلى متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية، مؤكدة ضرورة التحلي باليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر موجة الحر. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
5: ملا بلاغ
4: ياسر البلاغ. ايش عملنا في الانقطاعات المتكررة للكهرباء؟
5: مزارة الفلاحة وما أدراك شو تحكي في حكاية منها، كانوا مهم ما يعرفوش
4: هوي وشرب الحيوانات
5: يعرفوا أكثر منك وزارة الفلاحة رغم البحار يعرفوا أكثر منك.
4: ايش عملنا في المربين اللي توفي مثلهم الدجاج واللي تكبدوا خسائر كبيرة زعما ما هويوش وما واللي عانيهم الانقطاع المتكرر للكهرباء
5: قصت عليه جستما. وزارة الفلاحة مفروض هي تعمل بيان لوزارة الطاقة تقولها علاش تقصي في الضوء على المربين.
4: مش من بين التدابير البلاغات هذه والتنسيق و
5: هاي تحكي بحكاية كان ما يعرفوش وما يتوري فيهم أخي تعملوا الماء وتسقي وقتاش ما تمش قرار. ناس عمارها كل معدتها في الأرض، هم جزء من الأرض.
4: نقضوا مع الماء وانشهدت عدة مناطق تونسية خاصة في شهر أوت 2026 مشاهد صادمة وتوابير طويلة وتدافع للحصول على قوارير المياه المعدنية في ظل أزمة خانقة مثلت في شح المياه وانقطاعات متكررة للكهرباء وسط موجة حر شديدة. موجة حر استثنائية قاعدين نمر بها، يعني أديت هالموجة هذه إلى قفزة سريعة وضغط كبير على استهلاك المياه والمشروبات، الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي اللي يقولوا أنه تسبب في تعطيل عمل بعض وحدات إنتاج المياه وتوقف خطوط التعبئة.
5: فعلا انقطاع الكهرباء كما كنت أشرت لك في الوف بقيلة شوية يعني تتحمل استاج المسؤولية الرئيسية ووزارة الطاقة أيضا، لأنه في وزارة تحترم المحترفين الحرفاء نتاعها في شركة وطنية كما استاج نعتز بها، راه استاج إنجاز أنجز الشعب التونسي حقيقة يزم يحافظ عليه. أبقى في المقابل الشركة دي يزم عندها دي بروجيكسيون دافنير، معناها دراسات تاع غدو الحي 30 سنة و 50 سنة قدام. تعرف اللي التوانسة ماشيين إلى الرفاهية، مش يمشي يعمل كليماتيزور ودو عرس يعمل كليماتيزور.
4: إجراءات استباقية يعني حلول مشروعة
5: يرحم والديك، إجراءات استباقية اللي تخلي الناس ثم أنت تعرفي اللي الانتاج متاعنا كله متاع استاجي كله 4200 ميجاوات والاستهلاك وصل 5200 ميجاوات، عندك 1000 ميجاوات مش شوية، هذوما ديفيسيتير فيهم ستيك. اي وينك انت قدام نعم وكراب وناس ماشي وناس جاي وانت تلفت في كياس تلقى كلام تاع ستيك. اي وينك وينك وين مكتب الدراسات نتاعك؟ وين المهندسين اللي عندك راكي طاقات كبيره؟ راهو الخليج العربي يخدم بالستيك بالخبراء نتاع ستيك. السنغال كله يخدم بالخبراء نتاع ستيك. الافريقيا اشترها تخدم بالخبراء نتاع ستيك اللي خرجوا من ستيك حقيقه ومشاو يخدموا لبرا وقعد ستيك فارغه. هو الحقيقه اللي لازم تتقال. ولهنا فريمون معناها السيد رئيس الجمهوريه لازم يشوف الوضعيه هذه. اكيد عنده معلومات لكن ما معاش نطاق في السخانه هذه اللي 48 اللي تحكي بقريك بالنشره الجويه.
4: النشره الجويه تقول
5: يخص الكورون.
4: النشره الجويه تقول وتكرر وتحذر انه بدايه من الغد باش يكون طقس يتميز بكتلة هوائية حارة ترتفع الحرارة إلى الذروة على أساس اللي احنا الأيامات اللي عادية معناها ما فهمت شنية كتلة شنية ذيك
5: كان يبنن
4: علينا علوش يعني كنا ناكل في العلوش وشيخين ما قاعدين معناها رانا تصمتنا الشعب التونسي
5: والله تصمتنا
4: تصمت بأتم أين ولا تقالت للبارح قالوا لي نادية رانا تصمتنا بأتم معنا الكلمة منهم مواطنة مرة كبيرة جيت قدام الدار قالت لي أنا لا عندي كليماتيزور لا عندي مروحة ما عندي حتى شيء عندي كان فريجيدير نشرب فيه دموزة باي باردة وما عنديش توا دموزة ماي باردة ادوية فسد قديش من مرة وكلمتنا البارح هي اتصلت بنا وجيتني للدار ادويها الكل فسد
5: اي كما
4: عندك راه فما شكون اللي عنده مرض مزمن في الدار يستحق فريجيدير سورتو لي مرضى السكري عندهم رقم يحطوه في الفريجيدير راو بلي حاولوا انكم تحطوه في الكونجيلاتور توا وما تنساوهمش او موال الكونجيلاتور اضمن شويه ليكم انتوما باش ما يفسدش فيسا فيسا يعني شنو اي بيه سامحني شنو ما هما الاجراءات اللي ناخذوهم احنا وقت اللي يقص علينا الضوء في الدار مريض يبدا شنو الاجراءات اللي باش ياخوها وقت اللي انت تهبط بلاغ تقول راهو الانقطاع المتكرر للكهرباء من ماذي ساعه حتى للخمسه
5: أيه.
4: الوغ هو في الليل يقص الضوء البارح احنا رجعنا نص الليل
5: نص الليل
4: تينجا رجع نص الليل حيل قبل رجع نص الليل
5: حيل نجاح نص الليل في كل مكان بنزرت الجنوبيه كيف بنزرت الشماليه
4: يعني انتم توا محترمين التوقيت نتاع البلاغات والا بلاغ شكلي وسلام وانا مر انا هبطنا بلاغ
5: هبطنا بلاغ يطيروا في اللوم على ارواحهم ما هذا كاين الوضعيه قلت لك انا عندك ديفيسيت ستيك ب 1000 ميجا وات ما خممتش قداش من عام تعدوا ما خممتش باش بور كومبلي النقص هذا
4: شوف السيك هذا ما ينجم يناقشني حتى حد وما ينجم يقول حتى حد العكس انه سيف تاريخي واستثنائي باتم معنى الكلمه في 2026 يعني توينسا الكل يبدا يستناو في الشتاء باش يبداو كانه باش يبداو حياتهم من جديد يعني راهو من غير المعقول اللي صار اليوم طوابير وتدافع وشجار وعدم احترام من البعض حاشا اللي ما يستاهلش الانسى اللي واقفه قدامي راهو فما انسى ما عندهاش شكون باش يخرج يشري لها دبوزه ماء اي
5: نعم
4: تلقاها راجلها متوفي تلقاها ولدها بعيد هي يعني احترمها كالمراه هذيك الكائن قدامك راهو وعندها الحق هي باش تخرج تعول على ذاتها وتاخذ دبوزه ماء انت تقف تدزها والا ما تحترمهاش حقها كيفها راهو شنو عندك بنيه جسديه اقوى عليها انت اي في عوض تحترمها وبنيتك الجسديه ولا نعرفش هنا
5: والله شوف
4: حبش نقول كلام
5: ما عطوناش تفسير منطقي اللي يخلينا على الاقل نفهموا ظاهره انقطاع او انعدام الماء
4: شو نكمل الفكره بالنسبه للرجال اللي ما يحترموش النسايسي محفوظ خاصه في قدام الدبوات اللي بيعوا نتاع الماء خاطر مشهد ريتو مش حلو حتى قدام الكمين اكل المراه هذيك انت راك مطالب باش تحترمها
5: صحيح.
4: مش تقولها تفضل ولا هي كائن ضعيف ولا ايجا هاك خذ بلاس احترمها فما صف احترموا الصف لا تدزها لا تطيحها لا لا لا لا لا هي مطالبه باش تسمع كلام بذيء وكلام مش حلو شنو زيد على دبوزه ماء هكا يصير
5: فعلا هذا يقع
4: ولينا اليوم في تونس على ستيكه ماء الدخل الامن راهو الامن قاعد الدخل باش يقوم بعمليه توزيع الماء كما صار قبل مع الزيت وكما صار مع الحليب وكما صار مع الفرينه وكما صار مع السميد
5: مع السكر
4: وفما شكون زيد من اصحاب المخابز اللي اتصل بيا دو شاريو قالك 3 شاريو في النهار يفسد يطيش يا اما يخمر برشا يقعد في الشاريو ما نجمش ندخله خاطر قص الضوء للفور والا في الفور يقص عليه الضوء ونخرج يفسد يعني اليوم راو المواطن هو اللي قاعد يدفع في الفاتورة.
5: فهمني شنو عملنا احنا؟ علاش بون الصيف جاي سخون داكوردو، هذي عوامل طبيعية صحيح مسؤول عليها البشر على علاقته بالبيئة، لكن مقابلة ذي علاش كل مرة يطلعون حاجة حكاية يدخلون فيها، مرة الزيت مرة الحليب مرة الخبز مرة كل مرة المرة هذه الماء المعلب، ما عطوناش تفسير منطقي لحد الآن. لندن العيون بتاع المياه والمؤسسات بتاع المياه المنجة المياه المعلبة، ما نقولش المعدنية لأن بعض منها موش معدني، المياه هذه لندن نقص الدبين بتاع المياه ما عادش موجود، من الانقطاع كهربائي. فسرونا فسرونا فسرونا علاش؟ إذا كانت تقول لي أنت اللي كنت تيهم بيدهم قاعدين الكميات، هم بيدهم قاعدين تنتج فيها الشركات، نقول لك بلا وين ماشي الماء.
4: تعرف توينس الكل يلزمكم تنسيوا اللي قاعد صاير، شدوا تليفوناتكم وتهربوا للانستغرام. الانستغرام يحسسك إنه الحياة سهلة محلاها، يعني قديش تونس جميلة، علاقات
5: جميلة
4: سهلة، سفر سهل، مي موجود، تايلاندا قريبة، بالي في الدورة، الجمال سان فيلتر في الانستغرام، الفلوس سهلة، الماء متوفر بجميع معناتها ألوانه السعادة سهلة متاحة، الحياة في ستوريات انستغرامات عروسات.
5: والله التوانسة يستاهلوا كل الخير والله. رغم شعب طيب كما قال عفوا أحمد فؤاد نجم، أصلحني شعب طيب والطيبة فينا بلوة. والله الشعب التونسي شعب عياش، شعب يحب الجو، يحب الفرحة، يحب يخدم، يحب الإنتاج، يحب بلاده به، ولكن الظروف هك تشوفي كل مرة يطلعون بطلعة أو ماء أو زيت أو ما شنو. إلى متى هذا إلى متى؟ من بعد شنو هو لا فيناليتي؟ شنو تحب تجوعوا الشعب أسيدي؟ كما قلت بقريكا نجوعوا نعطشوا نعروا نمشيوا حفاية ما ناش مسلمين فيها البلاد.
4: يا تونس
5: تونس ما ناش مسلمين فيها.
4: طبيبة تونسية تتوج دوليا استقبل وزير الصحة مصفى الفرجاني مؤخرا الدكتورة اسمهان السويسي المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بمناسبة فوزها بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا.
5: الله الله.
4: دونك هذه تتويج
5: الله الله
4: لدكتورة تونسية.
5: مبروك مبروك للدكتورة العظيمة هذه النجمة. نعم. هذه النجمة حقيقة، وتحية شكر وتقدير للسيد وزير الصحة الجنرال مصفى الفرجاني على ما يبذله من مجهودات جبارة.
4: نعم. وجوست حبيت قبل ما نختم ونخرج فاصل إشهاري، راو ردوا بالكم سور فيسبوك الدوام تاع التنحيف، الدوام تاع المعدة اللي تقاعد يتباع في ديباج على مواقع التواصل الاجتماعي، تردوا بالكم منها. راو علاش تذكرت انا الحكايه هذه؟ كي حكيت على الطبيبه اللي تم تتويجها، نمشيو لاهل الاختصاص، شوفوا عندنا كفاءات ما شاء الله في تونس
5: عالمي.
4: اليوم قاعده تباع ادويه نتاع امراض جلديه وغيرها، ضرت برشا ناس، ادويه نتاع تجميل زاد كيف كيف، مكملات غذائيه كما قالت مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه معنا على كل لون كرينا كريمه، كل يوم تلقى لون جديد وماركه جديده واسم جديد، هذه كل قاعده تباع قدام معناتها في الفيسبوك قدام اعين الجميع من غير تراخيص قانونيه، ويشكلوا خطر كبير على صحه المواطن. دونك يفضلكم يعايشكم اكثر رقابه، وانتوما حتى لين احنا يتفضلوا علينا ويطبقوا القوانين ويمنعوهم هالادويه هذوما اللي من غير تراخيص، انتوما ابعدوا عليهم خاطر تضر.
5: كثروا
4: فاصل الاشهاري، نرجع لكم في الكود كور ان شاء الله. نهاركم زين الناس الكل.
0: نهارك زين. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. ما مش فخرة. أما الماكس بوكس 5 جي أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
6: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
7: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحه.
8: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
7: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
9: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوساليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوساليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
10: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
11: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. دونك في نهارك زين وقاية تسمعونا في الكود كور. الوغ اليوم فنان كبير في الكود كور باش تسمعوه، الفنان أنا نقول الهادي جويني، فنان تونس الرقيق الهادي جويني. ما انت أغاني خالدة حتى لليوم نحبوهم كبار وصغار.
1: سي الهادي جويني والهادي بالحسن الاسم الحقيقي بتاعه، وعمل بسيدونيم الهادي جويني، مولود 1909 وتوفى في 1990. حقيقة هو قيدوم الأغنية التونسية، هو رائد الأغنية التونسية والموسيقى التونسية، وولد باب جديد. سي الهادي جويني، سي الهادي جويني كذلك خاصة لما هو درسها في المدرسة أيضا في باب جديد. والمشكلة أنه الهادي جويني التجربة الموسيقية والغنائية متاعه تطورت أكثر وقت اللي التقى بجماعة تحت السور، في مقهى تحت السور، غادي التقى بعلي الدعاجي والهادي العبيدي والمجموعة هذيك بتاع جماعة تحت السور، فسقلت موهبته، هو سقل موهبته وغنى حتى لعلي الدعاجي وغنى.
0: احنا كي نقولوا الفنان الهادي جويني ما نجموش نقولوا اشتهر بعمل معين، والا فما اغنية معينة اشتهر بها الجويني، اغانيه الكل مشهورة الفنان الهادي جويني، وكل اغنية عندها قصة. دايوغ اغنية الكود كور اليوم عندها قصة حقيقية وعندها علاقة بالجارة ليبيا، وتنرجع لكم بعد. لكن اليوم قالت لي زين الزين،
1: زين الزين
0: نسمع، وكنت نسمع فيها تدندن. وعنا دي زيكسخي اللي باش نسمعوهم بيان سور للفنان الهادي جويني.

لقوه في العين اليوم قالت لي زين زين كل عمل يعتبر عمل خالد للفنان الهادي الجويني. مازال عنا باش نسمعوه من أغاني ومن أشهر أغاني الهادي الجويني.

0: أعطاها الهادي جويني عام 1955 لحنها وغنها المعلم الهادي جويني. البداية بتاع الحكاية ترجع القصة في بداية العشرينات بتاع القرن العشرين، فيها كان سيد في العائلة بتاعه عشق الخادمة اللي هي سمراء وتخدم عندهم في الدار وعشقها، فالعائلة رفضت رفض مطلق من القبيلة، رفضت وما فيش في الاخر
1: رفضت بسبب الفرق الاجتماعي وبسبب
0: اللون ايضا
1: اللون جارية في الوقت هذيك، يعني تقعد جارية
0: اي فوالا. وكانت النهاية درامية لانه النهاية ما تشير الروايات كلها الى ان الشاب هذا واجه بعد الضغوط الشديدة الكبيرة برشا قرر أن يهرب هو
1: وهرب بها لتونس،
0: وهرب بها لتونس
1: ويحيى الحب في تونس
0: يحيى الحب بلد الحب في تونس، وجاء لهنا وتكتبت الأغنية دي.
1: فما شكون اللي يقول أنه رو فما شكون اللي معناتها يقول جاي لتونس وقعد في تونس، وفما قصة زيدة أخرى تقول رواية أخرى أنه والدي عرضوه ونفيوه أصل وما جايش معناتها لتونس. الطفلة رجعت لدارهم وهو والديه بعدوه، يعني فما زوز روايات حقيقة.
0: الرواية اللي أصح هكا القريبة للمنطق هو أنه هرب بها فعلا، هي من أصول إفريقية، راهي ما نجموش رجعوها لعائلتها، هي من أصول إفريقية وهرب بها، هرب بها لتونس لأن أقرب ملاذ كان عندهم الليبيين اللي هربوا مقبل، والثوار توانسة أيضا اللي كانوا كيم الدغباجي، محمد الدغباجي وين بدأ مع خليفة بن عسكر في ليبيا، يعني فهمت ما كانت ثم حدود الاستعمار عمل الحدود هذه، ما كان فايفيا مع بعض.
1: دونك الأغنية اللي حققت نجاح ساحق ومستمر حتى يومنا هذا
0: بفضل لأنها أغنية صادقة، لأنها أغنية صادقة
1: صدق الكلمات يعطيك الصحة واللحن وإحساس الهادي جويني وكلمسات التونسية والأندلسية والأغنية اللي تغنيت وانتشرت عربيا لمن اللي غاروا مني عملوا لها غوبريز كيما جارية حمودة. اليوم في الكود كور باش نسمعوكم ليموني اللي غاروا مني،
0: قالوا
1: لي واش عاجبك فيها، جاوبت لي جاهل وفني،
0: خذوا عيني شوفوا بها
1: شوفوا بها.
2: كود كور

فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك.

5G pour faire ma box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرشها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيادة توربو جيمينج للمغرمين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تخيو بيبي من غير حتى لودينج. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج. مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على gnv.com في خلاص قراية الصغار وتخمن كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكي ما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياس ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبتاش. Thank you.

0: تفكر في خلاص قراية الصغار وتخمن كيفاش تخلص في ساعة. معك عشي تهنى، اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال، الدار، البنو والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون. برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد. بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القبة، خاطر ما بتعرف واللي الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لأن الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. عياش الدعم معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع، مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ان سي، تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة، بإمتو، من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ديجينيراتور، وبرشا حاجات غيرهم، ومع إمتو، الجارانتي عامين كاملين، والسوق ولا في الأحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 900.

0: Trois Actu.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في نهارك زين. تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا عاد المجتو على موجتنا للتفاعل 31-10-98 على ذمتكم الناس الكل تسمعونا تو دو سويت في بوان اكتو. عنا اكتواليتي تعمل 66 كيف بوان اكتو. نظرا لأهمية الرياضة، أنا الكلام هذا راني نعرفه مليح ما المشكل في التطبيق. الرياضة اللي هي نشاط بدني منتظم يحافظ على صحة الجسد، وأهم من صحة الجسد العقل. هكا وليس مفروض
2: طبعا.
1: الرياضة عندك عقل سليم،
2: الرياضة البدنية والرياضة الفكرية.
1: نعم، تقوي
2: الجسم السليم في العقل السليم، العقل السليم في الجسم السليم.
1: نعرفه اللي هي تقوي القلب
2: طبعا
1: والعضلات وتحرق الدهون الزايده اللي تحب تنقص في البوا.
2: اي صحيح،
1: اي انكور بلوس تصنع جو عالمي. معناتها انت كي تمشي تعمل شويه سبور تنسى السلبيات اللي تعديت بيها وتنسى ضغط الحياه الكل. انا حبيت نحطكم في الاطار على خاطر حاضر معنا تو سامبلومون المحلل الفني والمدرب حسام الجيني. اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك، مرحبا بك،
1: نورتنا.
3: عايشك، ميرسي بوكو على الاستضافه. مرحبا بكيفة الحضور، مرحبا بكيفة مستمعين مستمعات أكسجين فهم.
1: مرحبا بك دار داركم.
3: دونك
1: اليوم باش تأكد بيان سور كاتش الكلام اللي كنت نقول فيه، واللي يعرفه الصغير قبل الكبير حقيقة، وقبل ما نتحدثوا على التظاهرة الكبيرة اللي باش تصير في بنزرت نهار الأحد 30 أوت 2026 بنزل الأندلسية، وكان عندي حق في مرة وأنت في مرة هكا سلكناها مرتي. دونك قبل ما نحكي أهمية الرياضة، سي تري امبورطون، كيما كنت نتحدث معك في الاوف كنت قلت لك انا من الناس اللي نحب كل مره نشجع في روحي، وكيفي برشا راهو
3: صحيح،
1: لكن الخطوه الاولى اللي تحدثت عليها انت قلت لي يلزم الخطوه الاولى، كيفاش تنصحنا باش نعملوا اول خطوه؟
3: شوف، هو لو فات انه باش تجرب سي ديجا، معناتها هذه البا اللي اصعب حاجه معناتها موجوده فيها. ديما عندي برشا ديزاديرون ولا ديزاديرون سورتو، ومالغري توا راهو اونتر بارونتيز لي زاديرون اكثر من لي زاديرون
1: اكثر،
3: معناتها فريمون اللي فاهم توا برافو، ان غران برافو ليهم الكل، خاطر والله العظيم خاطر فريمون عندهم اونفي نتاع تشالنج رهيب. علاش قلت لك البالو لانيه، معناتها شوف صاحبتك، شوف اناميه بنتك، خوك، معناتها لو فيت ان البالو لانيه تاخذها بعد رو سايي سافا، معناتها سافا تيتر ديريكت، معناتها
1: فهمت. والحق معناتها كوتش، ما نعرفش اذا كنت توافقني والا لا، انه المدرب عنده 99% معناتها فاصل 9 يا اما يخليك تواصل يا اما ما يخليكش تواصل، يعني هذا مهم جدا انك تختار الشخص المناسب اللي باش تبدا معاه الخطوه الاولى.
3: اكزاكتومون. شوف كيما احنا كنا نقراو قبل، راهو كيما كنا نقراو قبل، فما استاذ يحبك في الماده، فما استاذ يبعدك في الماده.
1: فوالا،
3: كيف فرو المدرب راهو سواء في السيفيل ولا حتى في الفيتنس ولا اللي هو، راهو معناتها اللي فيه بسيكولوجيك اللي يعطيه العبد، راهو ثاني فيه معناتها مهم جدا، مهم معناتها فهمت.
1: سي محفوظ يرفع في صبعه من بكري، عجوز بس رياضي باش نعملوا له معناتها.
2: مرحبا صاحب الاستاذ،
3: عايز شكرا
2: جميل، مرحبا بيك. اما انت تلوج على المدرب اللي باش تنطلق معه التجربه نتاعك.
1: لين عندي مدرب. لا انت لا، اما انا عندي مدرب.
2: اما نوعدك ما تفوتيش 50 متر معايا، هذا ما نجمش نفوت 50 متر.
1: وين هكا قدمتك على اساس عجوز بس رياضي يا اخي؟
2: لا عجوز ما مش رياضي.
1: به انا وين نقرا في البرنامج، قلنا باش نتحدثوا معاك المدرب حسام الجيني، قلنا باش نتحدثوا على تظاهره باش تصير نهار لحد 30 اوت في بنزرت. وين نقرا في البرنامج تشجعت vraiment، معناتها شفت الصوره نتاع لي كوتش ما شاء الله. حاجه تخليك تحضر بسيف الانرجي تبارك الله باش تخرج من لافيش.
3: شوف عملنا كومبينيزون ما بين لي ميور كوتش اللي موجودين في بنزرت، جو دي فريمون لي ميور كوتش اللي موجودين في بنزرت ولي ميور اللي موجودين في تونس العاصمه ولا حتى من ولايات اخرى. خذينا لي كونسيبت اللي موجودين في العالم الكل، جو دي بيان في العالم الكل، كيما تعرف تو كل مره يطلعوا لي كونسيبت كيما لي كونسيبت لي سميث مثلا سي ان كونسيبت انترناسيونال معناتها نفس الكور اللي تعطيه انت موجود في تونس هو بيدو اللي تعمل في فرنسا هو بيدو اللي تعمل في امريكا هو بيدو اللي تعمل مراشوي دونك خذينا نحن الليترينور للناس اللي تعمل لي فورماسيون للكونسيبت هذا جبنا معهم لي بريزونتور اللي موجودين في تونس جبنا معهم لي زيليت اللي موجودين في تونس كل سواء في بنزرت ولا في تونس دونك البروغرام شي يكون كومبيني ما بين الفري ستايل للناس اللي تحب على الجو اللي تحب على الشتيح اللي تحب على الامبيونس واللي تحب على حتى عمره ما جرب السبور
1: يعني باش تديفولي
3: اكزاكتومون
1: يعني تجيب شطام الجو
3: اكزاكتومون
1: ما يلزمكش تكون عامل دي سي
3: قبل حتى عمرك ما جرب سبور نهار ليفينمون باش تلقى روحك اوتوماتيكمون الا اراديه باش تتحرك وحدك خاطر عملنا كومبينيزون ما بين السبور ما بين الوزير وما بين الموسيقى هذوما ثلاثة كومبينيناهم في في في
1: يعني تغادى بعنوان نار نار نار نار
2: أنا أوزر الأضلاع ثلاثة الموسيقى والرياضة برمون بعضهم يعطيه إنرجي كبيرة برشا
3: أدرينالين بليش معناتها يشري سعادة برمون بليش
2: برمون خرقة
3: دونك وحتى كنت شفت معناتها أنت لافيش غيمو راهو اسامي بالحق راهو اسامي بالرسمي من اعز ما فما في تونس ومن اقوى ما فما في تونس معناتها ريال مو معناتها مش
2: حقيقه بنزرت جديره بهذا
1: الايام انا جديره قلت لك بالافيش يعني شعله الحقيقه من الطاقه والحيويه ما شاء الله عليهم ونساء وبلادي
3: ونساء
1: وبلادي منورين الافيش
3: اكزاكتومون الحقيقه بالحق راهو اش قلت لك راهو بالرسمي تو أنا تحية كبيرة لأي مرأة تعمل في الرياضة سواء صغيرة كبيرة اللي هو أي مرأة تونسية تعمل في الرياضة شابو با خاطر فريمورا المرأة تخدم المرأة تتلهب صغارها تتلهب دارها برشا حاجات خاطر مش كيما الراجل ديما يقولوا لي أنت ديما شوية تميل لا كمان
2: كيبدا
3: فما لا بالحق لازمنا نحترموا النساء واللي يعملوا فيه نساء خاطر في ريمو يعطيهم الصحه ان شاء الله ربي يشد لهم في صحتهم.
1: باش اذا كنت تحب تستحضر الاسامي ولا تخاف لا تنسى
3: اي بيان سور نعطيهم الكل
1: على بيان سور حيوهم في المباشر
3: حيوهم اكزاكتومون عندنا كوتش اماني كوتش جاسر كوتش بلال هذوما لي ترينور اللي موجودين عندنا في تونس من اعز ما فما عندنا كوتش اشرف العبيدي ايمن حياوي امير بيبسي ادم ماجيد هذوما باش يكونوا معنا ان شاء الله في الكونسيبت تاع لو بودي كومبا ان شاء الله مش ومعنا كوتش طارق سمع ان شاء الله ما نسيتوش خاطر تحيه ليه زاد هو يجري معنا ويعمل في برشا خدمه كبيره عندنا كوتش جاسر كوتش امين الغربي امين الغارق ساره وليم هذوما باش يكونوا ان شاء الله في الكونسيبت تاع البودي اتاك عندنا كوتش ميسا باش تكون في الكونسيبت تاع البيلات عندنا كوتش هاجر وكوتش مروة باش يكونوا في الكونسيبت تاع الزومبا وان شاء الله انا باش نكون في الكونسيبت تاع
1: السبينينغ
3: وكيك كونسيبت اخرين ان شاء الله
2: هذوما فيهم دي بيجرتان ها
3: بيان سور
1: اي كما قال لك معناتها عندنا بنزرتية وضيوفنا من تونس مرحبا بهم البرنامج يبدا 9 نتاع الصباح
3: 9 نتاع الصباح
1: فكره عن البرنامج
3: اكزاكتومون يبدا 9 ان شاء الله باش نبداو ديريكتومون باش تطيح ملي تجي تبدا تفتح ديريكت نبداو بالكور زومبا سي ان كور فري ستايل
1: تحرق البيتي داج تقول مليح
3: وامشي بيان سور باش يكون فما ديغيستاسيون نتاع لي سبونسور اللي موجودين معنا قرينا حساب كل شيء قرينا حساب زاد لي فامي اللي يحب يجيب ولده ولا بنته ولا معناتها الفامي كامله يجيب
1: حاجه للصغار
3: اكزاكتومون اكزاكتومون قرينا معناتها حساب كل شيء باش او موا العبد اللي باش يمشي يعمل بيتي داج باش يخسر 50 60 الف برا يجي سور بلاس يعمل لي بيتي داج نتاعو ويعمل سبور وممتو وعنده الحق ينجم يعمل حتى اكسي بيسين
1: فما تابلو كيدز دونك
3: اكزاكتومون فما تابلو كيدز نتعداو ديريكتومون للتابلو كيدز نرتحوا شويه باش نعملوا انكور فري ستايل نتاع ستيب باش يكون عندنا اكثر من 50 ستيب متوفره للي زاديرون ولي زاديرونت كيف كيف نعملوا ترتيحه شويه وقرينا حساب الناس تحب سبينيك وتحب لومبيونس باش نقسموا دو جروب باش هكاك ما نغشوش الناس الكل عندنا 50 بسكليت وتعرف احنا توا الحمد لله في البيوع معناتها وصلنا اكثر بريسك وصلنا اكثر من 100 بيرسون من بنزرت ومن تونس دونك باش نقراو حساب احنا الناس الكل ما نغشوش الناس الكل باش نعملوا دو جروب نقسموهم على دو بارتي بعد هذا كل نعملوا ترتيحه ترتيحه فما شكون فما دي جوني شكون فما بيسين الناس فما اغنيه بيان سور فما دي تومبولا فما دي كادو من عند لي سبونسور بوكو دي كادو فريمون معناتها وترتاح الناس كل في عقلها اللي يحب يخرج ويرجع زاد كيف كيف معناتها عنده لا ليبرتي اللي يحب يعمل, يحب ياخذ سيغ بلاس ولا يحب حتى يروح ويرجع الى الدوا, معناتها بشي الباس نتاعو تخرج وتدخل وقت يحب هو.
1: هذه البوز من نص نهار ونص ترجعوا للبرنامج مطليفة, يعني من نص نهار ونص المطليفة
3: صحيح
1: يبغى يحب يقعد يفتح عادي يروح
3: ترين حساب شوي شالور تعرف سخانة
1: ترين زادة
3: مش نغطيه مش نغطيه ان شاء الله الاسباس زادة مش يكون مغطي أموان الناس هكاك نقصوا شوي من السخانة. نبدأوا مطليفة بيان سور باش نبداو في الكور تاع لي سميث اللي هما لي ديكور انترناسيونال, باش نبداو في الكور بودي بامب اللي هو اباز دو رانفورسمون مسكولير, باش يكون فما قرابه اكثر من 50 بامب, اكثر من 50 بار كيت بامب, اكثر من شارج جو بونس انا اكثر من ديسك, اكثر من 100 ديسك. دونك باش يجي العبد باش يلقى تابين تاعو موجود, باش يلقى ستيب, باش يلقى البار, باش يلقى شارج موجود, ماهوش شامل حتى شيء جوست يركب الشارج ويتبعنا وكاو
1: نفهم محكم ها دقيق مضمين
3: لدقائق أفيك 5 كوتش بشي يلقاهم في البوديوم.
2: نار نار يا حبيبي نار
3: بشي يلقى معاه 5 كوتش موجودين في البوديوم, موش كوتش برك 5 كوتش بالنسبة للكونسيبت هذا بشي هكيك يلقى عليش 5 كوتش ها مش فاسلوا عليش 5 كوتش. اشتلقى لي كوتش اللي موجودين في الصفة اللولانية هم اللي يخدموا النيفو 3 اللي هو النيفو العالي, اشتلقى 2 كوتش موجودين على جنب اللي هم يخدموا النيفو 2 للناس المتوسطين, وتلقى كوتش اللي يعطيك لي زوبسيون للناس اللي عمرها ما عملت سبور ولا حتى تتحرك بالسيف. لا مازال تبارك عاد
1: انا باش نتعدى للصف الامامي طول انما
2: الصف الثالث انت
1: لا انا من الصف الاول
2: انا من الاول
1: عمري ما عملت سبور من الصف الاول
2: انا من الاول الصف الاول
1: حتى مد جي موجود
3: اكزاكتومون
1: يعني
3: اكزاكتومون بعد البودي بامب عن البودي اتاك. خاطر البودي اتاك سي تان كور فيها لانتونسيتي ياسر عاليه اباز دو كارديو, دونك الناس بيساسيون تاعهم باش تطلع للبيك. دونك بعد البودي اتاك باش نحاولوا نطيحوا شويه في لانتونسيتي, باش نعطيهم 30 مينوت نتاع دي جي, الناس تتفرد, الناس تشتاح, الناس تسيب روحها, باش هكاك من بعد نكملوا اون فاتيرميني افيك لو فامو كور معناتها لو بودي كومبا اللي باش يكون فيه ان شاء الله 8 كوتشوات سور بوديوم.
1: اني يسمع واحنا نسمع وسافرنا
2: عايشنا
1: جو
2: اخر
1: جو اخر عايشنا الحقيقه
2: اللي يدخل الواحد هو في السبور حتى يكمل
3: اكزاكتومون
2: حتى الدي جي باش يفتح
3: اكزاكتومون
2: دونك مش عامل سبور مش عامل مومو فريمون هذه تساعدني انا
1: تاخذك ملك وعليك بنزل
3: عندك
1: نخلي لك بيان سور كلمه الختام اكيد لي سبونسور الكل تحب توجه لهم تحيه بالاجماع بيان سور الناس اللي خدمت خاطر ابارامون فما خدمه كبيره فما مجهود كبير التحضير هذا نتصور عنده فتره
3: صحيح
1: مش البارح ولا الجمعه اللي تعدات
3: لا صدقني من جويلي
1: من جويلي
3: من جويلي
1: تحضيرات
3: صحيح
2: برافو يعطيك الصحه
3: من جويلي معناتها عندنا كيب كبيره نحب نحيي على راسهم نيس الحداد نسيم في الديجيتال في كل شيء كوتش طارق زادة الحقيقة يعني في خدمة كبيرة
2: هذا كله تعملوا اسوسياسيون في منظرة
3: موجودة احنا مش اسوسياسيون تيم هو احنا نخدموا مع بعضنا نخدموا كولابوراسيون الناس كل مع بعضنا كل واحد الباهي وين انه كل واحد عنده تاش والتاش هذا ما يدخلش في تاش هذاك كل واحد يعرف خدمته
1: يعرف.
3: ويحاول انه عندنا مثلا عندنا ديزافي ما نختلفوش نحاولوا نلقاو حل اللي يرضي الناس كل وديما راهو الحلول اللي نلقاو فيها باش ترضي الجميع مش ترضي كان افراد كاو
1: الحقيقه عنده برافو. اهميه كبيره انا وكوتش حسام يتحدث للامانه يعني الاهميه الاجتماعيه والثقافيه للتظاهره كبيره برشا راهو اليوم باش نلقاو رواحنا باش نلقاو رواحنا في تظاهره ما نعرفوش بعضنا في
3: فئات
1: عمريه مختلفه فما باش يكون فما الضحكه هي اللي تجمعنا والرياضه هي
3: صحيح.
1: اللي باش تكون معناها
2: الحركه باش تجمعنا
1: أي والرياضة بالإضافة إلى النمو الاقتصادي وتنشيط السياحة
3: في
1: المكان روعة غاية في الروعة معناتها جذب الزوار والطاقة الطاقة اللي باش تمدونا بها نهار لحد باش تكون رهيبة أنا متأكدة
3: إن شاء الله.
2: أنا معجب بالتظاهرة وفي نطاقها هي من خلالها هي من خلال التظاهرة متاعكم نحيي شبيبة منظرت بصراحة بنات وأبناء منظرت اللي قاعدين تويك يعملوا في حاجات خيالية منها كما التظاهر متاعنا هذه اللي تحكي عليها سيادتك واللي باش تنطلق نهار الاحد معناها باش تبدا. ثم ايضا مؤسسات اخرى جمعيات اخرى تاع بنات بنزرت وتاع اولاد بنزرت كيما جمعيه المشي في الماء مشي في الماء دي شامبيون دو تونيزي في بنزرتيه في المشي في الماء ومام يشاركوا حتى في الشيرما انترناسيونال. هذا هي هكا نبنيو نعيد لبنزرت إشراقتها التي بدأت بها. بنزرت كانت قبل عروس المتوسط إذا ما ترجع عروس المتوسط.
1: وين نعرف أنه في تظاهرات كما التظاهرة متاعنا اللي بشتير نهار لحد إن شاء الله أبغتير من 9 متاع صباح يعني فمش كود حتى اللي لقى فرصة عمل رأى وين تفكر حتى تنجم تخلق فرص عمل يجي
3: فمش كون مش نتبوهم للماتريال فمش كون نمشي صحيح ومش تسيسيو باش تكلم الناس باش يهزك الماتريال باش يشوف الماتريال معناتها راهو خدمه بالحق راهو كيما قالت رانا من جوي قاعدين نحضروا معناتها ومازلنا راهو والله العظيم تاعنا داخلين بعضنا بالكدا مي المتعه نتاع التعب هي تخليك
1: وما عادش ليزيفينمون هذوما راهو
2: سعيد بعرفته
3: شكرا يا عايش بارك الله فيك عايش
1: وما عادش ليزيفينمون هذوما كيما قلت غيان كو باش نمشيو نعملوا ديفولمون والا باش نشيخوا اوكي الجو موجود واما راهو الرياضه هي أداة رئيسية باش تعزز الوعي. احنا عندنا مونك ديما نقول هنا عندنا نقص وعي الوعي البيئي المسؤولية
3: أخلاقي أخلاقي اكزاكتومون
2: أخلاقية مدنية أصلا
3: كله مربوط ببعضه
2: والتآلف بين الناس ومعرفة العباد لبعضهم وتتربط علاقات وتنمية الحس المدني لدى الناس.
3: شوف تو سامعني ساعات تمشي للطبيب تو لوردونونس حطك فيها برا باش يلعب سبور
1: العب سبور وي
3: فهمت والافونتاج اللي عندنا نحن تو موجود في التيم هذا الموجود معناتها معظم معناتها 90% رانا كنا اساتذه نتاع التربيه البدنيه معناتها ماناش عاملين دي فورماسيون جينا هكاك رانا قارين اباز معناتها فيزيولوجيك بيوميكانيك انسي دو سويت
2: سا سو فوا
1: سا سو فوا سا سو فوا قال لك سي محفوظ بي يعطيكم الصحه ميرسي نورتنا
3: دونك
1: الطاقه وصلت لكم نتصور من خلال المدرب والمحلل الفني حسام الجيني دونك عندك ميسيون معنا مع زرعي
3: مع زرعي مع خونا زرعي
1: اوكي
3: مترش علي هو نقول له خويا كمل ايفينمون ان شاء الله نرجع معك لحد
1: عندي برشا مسؤولين ان شاء الله تكون عوده موفقه
3: يعيشكم
1: مع زرعي كل نهار احد بالتوفيق ليك المحلل الفني والمدرب حسام الجيني ميرسي بوكو للناس الكل كلمه ختام في 30 سكون قول لهم يجيو يجيو يجيو
3: ان شاء الله ان شاء الله يجيو ماكم باش تدموا وان شاء الله باش تعرفوا برشا عباد اخرين محلاهم وانتم زاد محلاكم وان شاء الله مرحبا بكم تعيشك ديسا
1: تحية كبيرة للجميع راجعين ومواصلين في نهارك زين طريق سلامة
0: نهارك زين

0: 5G ou Pharma Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: في رميم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رميم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رميم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
2: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة. ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة، وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.

0: جيبوا لي قلالة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين.
0: اي اي اي اي ريح ريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: عزيز. تحية كبيرة للجميع تسمعونا في مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير.
1: مون بيبي عزيز وغالي نصائح لوجه الأطفال مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي نصائح لوجه الأطفال مع الدكتور المنير.
1: مون بيبي عزيز وغالي عزيز وغالي.
0: مرحبا بك دكتورنا المنير. أهلا وسهلا.
3: صباح الخير نادية. مرحبا بك ومرحبا باللي يسمع فينا الكل على أحلى إذاعة.
0: مرحبا. موجة الحرارة ونسبة الرطوبة تؤثر على الصغار، سبل الوقاية نسموها منك دكتور. مرحبا.
3: صحيح، هو طول فترة هذه كما نعرف مثل كل عن سخانة فاتت 45 درجة. نسبة الرطوبة خصوصا في الأماكن الساحلية واحدة منها تفوت 80%. دونك الصغيرات هذوما عندهم حساسية كبيرة للسخانة، وزيد كما قلنا الرطوبة تخلي الصغير يحس السخانة توصل حتى 50 درجة مع الأسف. السخانة هذه الكبيرة باش تأثر على صغيراتنا بالأساس، خاطر هما عندهم صعوبة باش ينظموا الحرارة نتاع الجسم نتاعهم، والجسم نتاعهم الصغير يخليهم يتعرضوا لعديد المخاطر الصحية خصوصا الجفاف. الجفاف الديزيدراتاسيون رد بالنا برشا. هنا الحكاية تجي في تعقيد عند الصغيرات على خاطر نسبة الماء في الجسم نتاعهم راي أعلى من البالغين برشا، توصل حتى 80%. دونك هنا تنجم تصير ماذا بينا ما نوصلهمش كيما جفاف الفم ولا واللسان ولا حتى الدموع كيكي وما فماش، ولا الحفاضة نتاعهم إذا كانوا بي بي بي ما يتبولوش. دونك الحفاض سوقاو شريح تتجاوز المدة ساعات حتى 6 سوايع. فما خمول ماهوش عادي ديما عاطين بالنوم، ولا ساعات القاهم هيجي يبكي وخطر السخانة باش نلقاوها فوق 40، الجلد نتاعهم شريح وسخون. ساعات تصير حتى لا سمح الله تشنجات عضلية ونص حتى الفقدان الوعي. الموجة هذه زادة تنجم تصير هذيك الإجهاد الحراري اللي قلنا به، الإجهاد الحراري ولا توصل حتى ضربة الشمس هذيك اللي نسميوها احنا ليكوت شالور، حالات استعجالية ارتفاع درجة الحرارة. بالطبع الجسم نتاعهم ما ينجمش يبرد نفسه على خاطر أقل عرق، اللي هي باش الشيء هذا باش يهدد حتى سلامة المخ نتاعهم والأعضاء الحيوية. ماذا بينا ما نوصلوش، تنجم تصير زادة تهيج نتاع الجلد نتاعهم، تلقى بثور حمراء، تلقى بلايص بلايص الجلد سخون كما قلنا. دونك مع الرطوبة زادة هيك الغدد العراقية زادة باش تتسد ويولي عنده حتى اضطرابات سلوكية، ما يجمش حتى يرقد الصغير ديما يبكي مقلق برشا. احنا نمشيو للوقاية، هي احسن حاجة، نأكدوا برشا على الوقاية خصوصا في الفترة هذه. الاولوية هي شرب الماء والتغذية السليمة بالطبع. هيك اللي بيبي بربي كده نكثروا لهم من الرضاعات. يعني هنا مرادينا براتيكمون نحاول نعطيهم رضعة حتى كل ساعة مثالش باش نرويو العطش نتاعهم ونبعدو على المضاعفات. الصغيرات اللي اكبر هما ما يعطشوش راهم، ما احنا نحاولوا نمدوا لهم الماء بصفه صغيره، سهل كميه صغيره ولكن متواتره ديما في جره بعض، كل 20 دقيقه قطرين نمدوا لهم يشربوا الماء. ربي جنبوا السكريات، على خاطر السكريات تزيد من الحده نتاع العطش، وعلى خاطر زاد السكر يسرع طرد السوائل من الجسم يخليهم يبولوا برشا ويزيد في الجفاف. دونك ردوا بأن ماذا بينا نعطيهم أطعمة خفيفة غنية بالماء، نعطيهم حاجات حساء ولا حاجة كما هكيكة، نعطيهم زاد الغلاء كما اللي فيها برشا ماء كما الدلاع ولا بطيخ ولا بقوس، وماذا بينا نبعدوا برشا على الأكلات الدسمة والمقليات وغيره. الصغيرات بربنا منعوهم من الخروج خصوصا في الفترة متاع الذروة، اللي بين العشرة متاع الصباح والأربعة متاع العشية، الملابس متاعهم بتكون قطنية فضفاضة، وماذا بينا الوان فاتحه باش تعكس اشعه الشمس. ما نساوش القبعة والنظارات إذا ألزمنا باش نخرجوا، أما السفتو مش في وقت الضرورة. نكيفوا ونبردوا شوية المنزل باش نحاولوا نحافظوا على حرارة بتاع الغرفة في 25 درجة. دونك إذا كان حالات خطيرة ولا تصير ما يشربش ولا يرد ولا حاجة، وإذا كانت سخانة زادة تطلع ماذا بينا بالطبع، لكن الاستحمام المتكرر ديما يعاوننا. في حالة الإجهاد الحراري ماذا بينا جيش نحط الصغير في مكان بارد، نخفض الحرارة أيام تاع الجسم، نبردوه بشوية ماء ملذذ وبقدرة الله لباس. هنا هو ايش حبيت نقول على الحرارة. إن شاء الله الأربعاء الجاي نحكيه على المشاكل متاع نقص التلقيح ضد الحصبة والمشاكل اللي قاعدة تصير في العالم أجمع وحتى في تونس. هذا اللي حبيت نقول. دونك ردوا بالنا، ردوا بالنا كبار وصغار من الحراره، بنحاولوا ما نخرج ولا للضروره، نشربوا برشا ماء ونستحفظوا على روايحنا وان شاء الله طائراتنا والناس الكل ديما ديما لباس.
0: إن شاء الله صغيراتنا ديما لباس. تحية كبيرة ليك دكتورنا المنير، تحية كبيرة للجميع، نهاركم أسعد الأيام.
2: نهارك زين،
0: نهارك زين.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231. كل والدي يحب يشوفه صغيره ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلمش على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صول الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصول يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة، ألف لايل 28 28 280.
5: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو عودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفور جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء كان

0: وإلا رشري 834-429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 والا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
6: Radio

0: شوية في خلاص قراية الصغار وتخمن كيفاش تخلص في ساعة. مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياس ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبتاش. مع جي ان في ديما فما جديد، للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كنت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتع بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كنت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
1: في راني من إسباس ديكو سولد والهدايا هبتو. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد صالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 8 مارس في وسط البلاد، ولا غود لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جان؟
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته لرمانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
5: أسنان يتبع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام واثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البخومي شوار من خديم زمان. طول ساندويتش غلياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ملي جو كوانيار والدو غفتمون. هذا الكل معهم إكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انتي ما تستحقش برودوي، انتي لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البارافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: الو
8: الو صباح الخير، نحكي مع شخص يبني مستقبل. انت هو؟
3: شكون معايا؟
8: انا مستقبل، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
3: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميجا فورماسيون.
4: في اوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، الكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجواله، والكثير من المجالات. اوميجا فورماسيون في بنزرت، عماره الشوارع الاربع. التسجيلات مفتوحه، كلمونا على 23 23 20 65. اوميجا فورماسيون اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا.
9: تعرف اللي عجبني فيها اني كي نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك اكسجين فيلم.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان
1: ريح ريح بدون فس اكسجين ونرجع ريح ريح بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: نهارك زين، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بالجميع، طريق سليمة لكل مستعملي طريق. نبعدوا عن أوقات الذروة للتذكير فقط، ارتفاع اليوم في درجات الحرارة، درجة الحرارة تتراوح بين 44 و 48 درجة، 44 درجة في الظل يا جماعة. يعني نحاولوا أنه نبعدوا عن أوقات الذروة، خاصة اللي قاصد ربي ماشي للبحر، أما تبحيرة صباح بكري بعلي ما مشيش صباح بكري فاتت، والتبحيرة صباح بكري تولي العشية مخر، وربي يعطينا على قد جهودنا. مريومة أهلا وسهلا، مرحبا.
3: تفتح الورد والياسمين.
2: شنو حوالك؟
3: الحمد لله، ولا يتوك علينا من البحر وكلي وفينا بالبيسين مع طانت ومسايلش تخرج وقت الذروة وتعوم ومسايلش وتقسم زين برشا هكا ولا ليه؟
2: هكا لفريات، أنا جيني أنت بلا فريات وتسهل علينا الحياة. تيك صحة مريم، نسمعوك ميلا تو دو سويت في أحسن أفر.
4: في أحسن أفار، أحسن أفار، من لا أفار
2: لا فريت. جينا من أجانس إكسبريس نورة بنزرت، أهلا وسهلا مرحبا مجددا بمريم. إيش عنا اليوم؟
3: عنا الخير والبركة اليوم. اللي يحب يكريتي بنزرت وعلى طول في بوخريس عنا أبارتمون، المدخل متاعه مستقل انديبندون وحده، في سالة، ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، زوج بيوت حمام ودو بالكون. المساحه نتاعو 155 متر مربع. هذا يسمو الكريم تاعو شهريا مليون و200 دينار في الشهر.
2: مليون و200 باه.
3: هذه لابارتمون مازال جديد، مازال من تحت المطرقه، بلاصه مزيانه برشا، وحتى معناها المساغ اللي صنعت به لابارتمون هذايا صنعت بحب، معناها عباره عن تمشي تكون في دار، دونك بلاصه مزيانه برشا وصوم زاده قابل للنقاش. مليون و200 وراهو قابل للنقاش.
2: واضح هذا بالنسبه للافيرلول. نتعداو معك للي بعد. وي
3: في مدخله كما كنت تحكي ميتي، عندنا زاده ديلا بالبيسين للكريت، عندنا فيليت موجودين في كورنيش، عندنا فيليت موجودين في منزل جميل. مرحبا بالناس الكل اللي حاب يكري من عندنا بالذات. اما لافخ هذايا سبيسيال نتاع لابارتمون، ابارتمون هذايا اس بلوس دو، في دو كليماتيزور. هذه قدم للبحر، فانت تحتاج ان تخرج تمشي للبحر في اي وقت، بركه في وقت الذروه كما تقول انت ناسي. هذه لابارتمون فيه اوفر سبيسيال، عندنا من 4 سبتمبر حتى 12 سبتمبر اللي بشيخوا في الدات هذيا، ساعتهم نتاعو سبيسيال، و اون بليس عنده دونيتي غراتوي من الكاريه هذيا اللي من 4 سبتمبر حتى 12 سبتمبر. مرحبا بالناس الكل.
2: اوفر ما نجم نقولوا عليه كان سبيسيال جوستومون مريومه، يعني

0: إذا كان من 4 سبتمبر بشتكري عندك ليلتين دو نويتي بلاش.
1: مرحبا بالناس الكل، يكلمونا على 93-175-458 وإلا 55-499-878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب. زادا كيف كيف اللي حب يشري أراضي، راهو عندنا أراضي كيما عندنا بنائية كيما عندنا فلاحية. مرحبا بالناس الكل يجيو لنا للبيرو نتاعنا أون فا سيرفيس دومي. إذا كان زادا كيف كيف يحبوا يكلمونا على رقم المكتب العقاري باش يعطيونا لي دوموند نتاعهم ونقول لهم اسكو موجود ولا لا، شنو عنا دي بيان يمشيو معاهم. مرحبا بالناس الكل، يكلمونا زادا على 72-435-3.
0: Très très bien. Donc هذوما لا فاريتي اللي موجوده واللي قدمتهم مريم اليوم، اما مازال عندكم ما اترا وفي كي تمشيو سور بلاس بيان سور تلقاو لا فاريتي اللي تحبوا عليها الكل. ميرسي مريم، يعطيك صحه.
1: يعيشك نيجا. وزيد ينيجا اللي معناتها يحب على بيبليسيتي اللي زافير نتاعو صار ما يبقاش خير منكم، انا نيجا باش تعملوا لي بيبليسيتي هذه، خاطر احنا بيرسونيلمون كاجونس ايموبيليير اكسبريس نوره وانت قاعدة تجينا برشا ريتور من أكسجين نسيم، وبالحق يعطيكم الصحة.
0: مرسي مريوما، شكرا ليك، تحية كبيرة ليكم انتوما اللي قاعدين تسمعوا فينا. اكيد لفريات متواصلة، تكلمونا على 31-10-80-90-53-53-51-53. عندنا فريات في شلغمية، فما وين معمل جفايل دار طابق أرضي تتكون من سالة كبيرة 3 غرف نوم، فما كوجينة كبيرة، فما سال دو بان في الدار الداخل، سال دو بان برا سطح اللي يحب يبني الفوق ينجم يبني الفوق. المساحة الجملية للأرض 190 متر مربع، المبنية منها 120 متر مربع، 70 اللي يقعد كلها جاردان، والمبلغ المطلوب 120 مليون وقابل للنقاش. 94-581-374 هو الرقم اللي تنجموا تتصلوا عليه لمزيد من التفاصيل إذا كان فريمون انتريسي. فما زيدا في نهج السبتة جنجلا في معتمدية تينجا، فما فيلا، الفيلا هذه متكونة من زوز طوابق، الطبق الاول فيه بيت نوم، صاله كوجينه، بيت حمام، جراج، ساقيه ماء. في الطابق الثاني اللي هو اكبر من الاول فيه ثلاثه بيوت نوم، صاله كبيره وسال دو بان. المساحه الجمليه للفيلا 625 متر مربع، الدار تبعد على البحر 500 متر و10 دقائق مشي على ساقيك، مولاها يحب يبيعها ب 490 مليون وسوم قابل للنقاش. 56-838-562 هو نمر السيد اللي باش تتصل وتعرف أكثر معلومات على الفيلا هذه في جنجلا. مرحبا بفريتكم الناس الكل على 31-10-80-90.

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499، وإلا 24-407-252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستقرغاية في جمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار، رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع، بطول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249، وإلا 21-443-055.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح يزرعها يسقيها والوقت يعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرش يجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام وهكاك الحجة صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم يجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ومسعد يحبوك دز جامع الفيسبوك.
1: مرحبا بكم الناس الكل في دورة المرشي لليوم الأربعاء 26 أود 2026 سيفون بونجور.
2: بونجور تحية ليك نادي وتحية لكل السادة المستمعين شكرا زملائنا على الاختيار عمل جو مع أغنية شايف خالد
1: أقوليك مرحبا
2: ما شاء الله عليكم يعطيكم الصحة الناس كلهم منورين الصبحية بتبيعة الحال الأسعار اليوم انتقلنا إلى مرشي صلاح الدين بوشوشة حبيت نذكر البارح برشا ناس مسيت وتفاجئت ما فما حتى شيء لأنه كان من المقرر أنه توزيع الخضار والغلال من خلال سوق الجملة باش يكون يوم الاثنين والراحة تكون يوم الثلاثاء بمناسبة المولد النبوي الشريف لكن حدث العكس حيث أنه الراحة بدأت يوم الاثنين وتواصلت يوم الثلاثاء لذلك البارح ما فما حتى شيء واليوم عودة النشاط بطبيعته نبدأ بالأسعار مباشرة في ديجا عملت لكم الفيديو لك ناخذ البدر شوي كونسيبت وشخت شوي على المنظر تاع الفيبور عملت فيديو فميك عطيت فيه الاسعار بالنسبه للاسعار اليوم البطاطا كالعاده نادي تستحفظ على السعر نتاعها وباش تلقاها موجوده زوز دينارات 500 الكيلو مسكي تكاد تكون اسعار يعني هي بيدها زوز دينارات بالنسبه للكيلو الحلو باش تلقاها موجوده على 3 دينارات الكيلو الطماطم باش تلقاها موجوده 1680 كذلك موجوده 1480 في حين باش تلقاها البصل موجود 1500 اقل باش تلقاها موجوده 1500 الكيلو الفقوس باش نلقاو موجود اليوم 3 دينارات 800 هذا احسن فقوس فقوس فريش كتري 3 دينارات 800 فما زوج دينارات 800 وفما الفقوس الخشين اللي باش نلقاه موجود على 15% بالنسبه للكيلو في حين باش نلقى كابت ليتي موجود على 15% المعدنوس وسلق 500 ملي ورقه الكلافز باش نلقاه موجود على 600 ملي كيلو سبناخ ورق باش نلقاه موجود على 6 دينارات في حين باش نلقاو القناويه موجوده 18% الميد جرام التري الخشينه باش نلقاها موجوده على 12% البتنجان باش نلقاه موجود على 2 دينارات 500 حتى ل 3 دينارات قرعه بوتزينه باش نلقاه موجود على 2500 حتى ل 2800 الكيلو في حين باش نلقاو بالنسبه للسفنيره السوم تاعها بالكيلو 2 دينارات 600 بالربطه باش نلقاها موجوده من 2 دينارات حتى ل 2 دينارات 500 اهم اسعار الخضره هذه بالنسبه للغله الغله باش نكونوا واضحين مع بعضنا يعني فما البيع فما المتوسط ولكن السوم ديما طالع مثلا باش نعطيكم حاجه نبدا بالحاجات الكاليتي الرفيعه يعني كيما نقولوا احنا في الغله باش نلقاو العنبه مثلا المسكي يوصل السوم تاعها حتى ل 8 دينارات و500 وتوصل حتى ل 9 دينارات و500 المتوسطه باش نلقاها موجوده على 6 دينارات و500 وهذه بصراحه غريب وعجيب برشا بصراحه اسعار كيما هذه حاجات نورمالمون كانت عاديه في منازلنا في ديارنا واحنا صغار في حين باش نلقاو بالنسبه للخوخ الكراميل الخشينه الكعبه التقي فيها يمكن 300 غرام 250 غرام باش نلقى الكيلو نتاعها موجود على 9 دينارات حتى 10 دينارات الكيلو باش نلقاو التفاح حبيبه 7 دينارات و500 الكيلو الكرموس هذاك غالي بطبيعته ما نحكوش عليه هذاك 8 دينارات حتى 10 دينارات بالنسبه للكيلو السمن الهندي باش نلقاه موجود ولا 2 دينارات حتى 3 دينارات الكيلو الدليع باش نلقاه موجود 15% اقل منه باش نلقاه موجود 12% في حين باش نلقاو بالنسبه للتمور الفرق عرجون 5 دينارات و800 بالنسبه

0: دينارات و800 اكثر حاجه بيشتقوها موجوده 8 دينارات و800 الكيلو في حين المخدر بيشتقوها موجود 39 دينار و800 وفما 40 دينار و800 وفما 41 دينار و800 بالنسبه للكيلو الهرمش بيشتقوها موجود على 6 دينارات في حين الحمل علوش تلقوا 60 دينار و800 61 دينار و800 واكثر سوم بيشتقوها موجود 64 دينار و800 بالنسبه للكيلو الكبد البقري 65 دينار بالنسبه للكيلو كذلك ارتفاع نادر في اللحوم البيضاء وين باش نلقاو بالنسبه للكيلو الدجاج المذبوح 8 دينارات و950 بالنسبه للكيلو واحد برك قاعد يبيع ب 8 دينارات و500 في حين الحي باش نلقاه موجود من 7 دينارات و200 حتى ل 7 دينارات و500 وسكلاب حدث ولا حرج باش نلقاه موجود على 20 دينار الاسعار المتداوله 22 دينار بالنسبه للكيلو السكلاب في حين الاسماك باش نلقاو السردينه 6 دينارات و800 اللي حب على شويه سردينه حره 6 دينارات و800 الكيلو اللاتشا باش نلقاها موجوده على 10 دينارات الكيلو في حين البوغا موجوده برشا اليوم في مرش في سوق الحوت وين باش نلقاها موجوده 10 دينارات و800 و9 دينارات و800 وممتازه 10 دينارات و800 و9 دينارات و800 الشفرات اليوم لقيناها 7 دينارات و800 الجيده 8 دينارات 800 المتوسطه والخينه باش نلقاها موجوده على 10 دينارات 800 الكيلو الجمبار زاد كيف عنا في برشا اسعار وين باش نلقاها موجود على 26 دينار 800 ونلقاها موجود هذا كيف على 32 دينار 800 بالنسبه للكيلو الورقه المربيه 21 دينار 600 و22 دينار 600 القاروص المربي باش نلقاها موجود 26 دينار 800 و28 دينار 800 و32 دينار 800 بالنسبه للكيلو فما السيبيا زاد كيف باش نلقاها موجوده على 26 دينار و800 بالنسبه للكيلو هذه اهم الاسعار اللي لقيناها اليوم في مارشي سلاح الدين ابو شوشه في بنزرت اكيد فهم برشا حاجات غريبه بصراحه خاصه الغله اللي تكاد تكون من عدمه في ديارنا
1: وي سيفون معك في كل كلمه قلتها الغله وليت مشتهيه احنا نشتهيو الكرموس احنا توا اللي كنا الكرموس ما ندفعوا فيه حتى فرنك هكا ولي حاجات اللي كنا
0: كل ندفعوا فيها حتى فرنك ولكن
1: تاكل كرموس تاكل الهندي من غير ما تخمم سيف احنا حتى دبوس الماء ولينا نخمو فيها شو ما وصلنا للغله سيدي خويا
0: وراو اجي نقول لك حاجه توا لينا نتحدثوا عليهم الحاجات هو عباره فيك راه الكرموس اللي توا يروع كرموس الدار حدث راه حدث راه إيه كرموس الدار راهو عباره عمل حدث إيه راهو عنب الباهي العنب المسكي البنينه هذيك الحلوه خاصه للصغيرات تو نقولوا احنا ايسنا يعني صحيح ما عادش فينا فما عادش اما للصغيرات يعني باش تصور اني نمشي ناخذ له انا كيلو ب 6000 فرنك وبعد يطلع لي قارص ولا في برشا قروب يعني هذا ما يجيش بالكل يعني وليداتنا شنو باش ناكلوهم باش تقول لي انت هذه من الاساسيات وقاطعه شنو باش نقاطع بابا تعطوني شنو تحب نقاطع قاطع كل شيء شنو ناخذ 100 وسكر 100 بون فما 100 فهمت يعني بصراحه حاجات غريبه بصراحه وما تجيش وماهيش معقوله بالكل ظواهر غريبه وعجيبه برشا ولا كل شيء عندنا احنا في الدار تويكا اصبح فيه وكي يدخل الدار عباره فما حدث فاكيد ان شاء الله ربي يفرجها ان شاء الله.
1: شكرا لك سيفون يعطيك الصحه تحيه كبيره للي قاعدين يسمعوا فينا الكل طريق سليمه للجميع راجعين.

0: تفكر في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة. مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياس ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح ينزك القبة. خاطر ما بتعرف ولد الموش هي أطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أسامي، أما فما أسامي وانت انتقمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لاناش شي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرام حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفين في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سيناتور بنزرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. انت من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع انت الجارانتي عامين كامبي والصوم ولا في الاحلام. نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 101.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع، ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع.

0: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
1: يا شقني بيشان

0: سباس ديكو سولدو الهدايا هبتو. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فين

0: سباس ديكو سولدو الهدايا هبتو. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رنيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رنيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 8 مارس في وسط البلاد، ولا غود لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته لرمانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
4: أسنان يتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. نعم وثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم زمان. طول ساندويتش، غلياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتوى الميكانيزم ملي جو كوانيار، والدو غيفتمون. هذا الكل معهم إكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، حاب نحكي مع شخص يبني مستقبل. انت هو
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايل باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميجا فورماسيون.
7: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع 4. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

انك تحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين افان

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقاز الهومبرغر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستقر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: كي نحب نوصل صوتي نوصل كي نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فين بالصوت العالي تحبك
1: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دمي انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231
2: كل والدي يحب يشوفه صغيره ينجح يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55-033-138-58-441-534 لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم ما لفيش تستنى مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرة فروة ألف لايل 28-28-280
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون هذم الكل في أدريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر

0: 29
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زادو غميقو ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57039300 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur. فورماليتي دوانيير شهاد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عين في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وصل بلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول تحبك. أكسجين فيه.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في برنامجكم اليومي لازم على اذاعه اكسجين اف ام. اتابعوا فينا من توا حتى الماضي ساعتين ونص على اذاعتكم الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، اذاعه اكسجين اف ام اللي توصل لكم صوتكم من ما كنتوا على 31 10 80 90 والى 53 53 51 53، والى زاده تتواصلوا معنا على الصفحه الرسميه اكسجين تونيزي ولا اكسجين اف ام، تلقاو كل الترحاب بمشاكلكم بمشاغلكم، نتقاسموا مع بعضنا كل شيء في إذاعة أكسجين فام إذاعة القرب. اليوم باش نتحدث مع بعضنا في المجال الثقافي، وكي نحكي الثقافة يلزم يكون حاضر معنا الصديق والزميل الإعلامي قيدوم الصحفيين محمد الهادي البكوري. أهلا وسهلا سي محمد الهادي.
1: أهلا وسهلا سيدة رئيس تحرير سيدة ألفة الجندوبي، تحية ليك وتحية لكل مستمعين الأوفياء وكذلك لكل أحباء المهرجانات وكل المثقفين والمبدعين. إن شاء الله نعديه حسة، وأكيد مش نعديه حسة ممتازة معك.
0: شكرا لي
1: ولك عودة بعد العطلة اللي
0: عطلة يلزم هاد بشيخ عطلة
1: يلزم وتنفس يلزم خاصة في الحرارة هذه حقاً. الأمور لباس لباس
0: الحمد لله الحمد لله. وتحية للزميلنا حمزة الطيشي، إن شاء الله تلقاوها معكم الأسبوع القادم، هو بيدو أخذي عطلة باش يرتاح. معكم ألفة الجندوبي مقدم ميكرو. تحية الفراس في الإخراج الفني والإخراج الرقمي، وعبير ومحمد أمين عزيزي روح عزيز

0: تحية من خلالك للسيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية في بنزرة السيد فوزي بن قيرات اللي كان حارس باش تكون فما عديد الأيام الثقافية في مختلف معتمديات ولاية بنزرت، وفما معتمديات فيهم زوز أيام ثقافية، وإحنا تبعنا الأيام الثقافية هذية اليوم باش نحل ولا الملف البرتقالي نشوفوا شنو هو بعد الأيام الثقافية. الملف الأحمر عند سيد رئيس الجمهورية، كل واحد عنده اللون نتاعه، وهكا دوس عند سيد رئيس الجمهورية برشا ملفات حمر فوق طاولة متاع سيد رئيس الجمهورية. إن شاء الله كل ملف يتحل يتسكر بما يلزم أنه باش يتسكر، ونتبع على خاطر راهي تونس متاعنا ماهي متاع حتى حد، احنا ولادها، احنا نخدموها، احنا نحبوها، احنا نعطيوها، وما نقولوش شنو عطيتنا، احنا قد ما نعطيو لبلادنا وشوية ونعرفوا قيمة بلادنا ونفرحوا كي راو المهرجانات وراو الأيام الثقافية وراو فما جمهور وراو فما الناس متعطشة للثقافة والفن والإبداع. ومؤخرا المهرجان الدولي اللي كان متاع الفنون التشكيلية في غار الملح كان عنده صدى كبير، وخمسة دول عربية كانت متواجدة، عدد من الفنانين التشكيليين. لكن اليوم باش نحكيو فن وموسيقى ومسرح على الأيام الثقافية. خليك الكلمة سي فتحي بعد نرجع لك سي محمد هادي.
1: يعيشك، شكرا على التقديم. احنا مش نحكيه اليوم على المهرجانات الصيفيه والايام الثقافيه. بالنسبه للمهرجانات والايام الثقافيه، ساعات المندوبيه انها تكون متواجده في 14 معتمدية، فما معتمديات كنا موجودين فيها بزوز تظاهرات على غرار سجنان، سجنان المدينه وطمره.
0: كيف منزل جميل؟
1: اي منزل جميل. كذلك حاولنا ندخلوا بشراكة مع البلديات والمعتمديات والمجتمع المدني كالهلال الأحمر في التنظيم وكل ما عنده علاقة باللوجستيك والدعاية. نحب نبدأ بالتحية للإعلام اللي كان موجود بقوة، وجود اليوم يندرج في الحملة الدعائية والتعريف بالتظاهرات الثقافية لمنظمتها المندوبية. تظاهراتنا كانت تجمع بين الموسيقى والمسرح والتنشيط للأطفال والسينما، تقريبا كل الفنون موجودة، موجهة لمختلف الشرائح، فما عروض موجهة للأطفال وعروض موجهة للعائلات والكهول. هناك عروض دولية، هناك أسماء عندها إشعاع وطني، وهناك حضور قوي للفنانين مبدعين من ولاية بنزرت. وهذه الحقيقة سياسة نخدم عليها منذ سنوات، أنا نعطي فرصة لولاد الجهة.
2: أكيد سي فتحي مرحبا بك. احنا خلينا نفرق ونحكي شكون من المهرجانات اللي تقل الجمعيات اللي خاصة بالمهرجانات، لازم نفرقوا خاطر عنا السادة مستمعين والأيام الثقافية. ساعات تكون عنا لخبطة بين الأيام الثقافية والمهرجانات. نذكروا عن المهرجان بنزرت الدولي هذاك ما شاء الله متألق وناجح وعنده إشعاع كبير. ناخذوا بعد رأس الجبل، مهرجان رأس الجبل أيضا زادة عنده إشعاع ونجح نجاح كبير، وكانت عروض وزادة متميزة، وإحنا كنا تابعنا وحضرنا ما شاء الله عليهم، تحية لهم ودعم بلدي. بعد نمشيه إلى مهرجان ماطر، مهرجان الصيفي في ماطر زادة كيف قدم برمجة متنوعة ترضي كل الأذواق. ثم بعد ذلك عندنا مهرجان النحلة اللي ديما تسأل عليه السيدة ألفة،
0: سجنان
2: مهرجان النحلة زاد كيف قدم عروض، وأنا كنت تابعت عرض من العروض، وكان ربما يميز سجنان اللي عنده فضاء خاص مفتوح حتى نجول منزل الكيبة يا سيدة ألفة، وكان زاد كيف شكرا لهم وكذا. نمشي بعد إلى مهرجان اللي هو مولود جديد لكن نعطيهم الصحة رغم اللي العروض ما كانتش برشا، هو مهرجان جوني
1: صحيح.
2: واللي انا كنت ساهمت فيه باش تاسست الجمعيه وكذا. ثم
1: دوره تاسيسيه
2: وما قصروش. والله تاكيد لكلامك سيده ألفة، الناس متعطشه. انا شفت في جنين وشفت في سجنين حضور كبير وناس تحب ومن حق راهو الناس
0: من حق ثقافه تمشي للرواد نتاعها،
2: خاصه وين المواطن يقوم بالجيبيه نتاعو من حقه باش كذا. ثم نحكي على دار ثقافه، ثم بعد زاد اللي قاعد متواصل وبرافو ليهم. أنا نحب نوجه تحية للمجموعة زرزونة اللي حقيقة مجموعة متكاملة، مجموعة متألقة، مجموعة متناغمة، كانت عندهم برمجة انا ادعوك سيد الفولاي في الاختتام كانت ظروف جيش اشوف
0: لانه
2: الحضور رائع
0: يتبع هنا في اللايف تحيه لزملائنا خالد الهذلي وفؤاد المحمدي اللي يتبعوا ويعملوا في المباشر على الصفحه نتاعنا اكسجين فام ونتبعوا في في العروض والناس اللي تمشي والالتزام نتاع الناس الجمهور اللي يمشي غاديكا ورينا فما زاد الحركه اللي هما بعد

0: عنب ورا مخليه شكيكه بعد ما يسهر ويتفرجوا مخليهوش بيبز الماء والكويغه
1: خاصه زرزونه مجموعه زرزونه هم شباب ومتكاملين وحسن الاستقبال والبرمجة المتنوعه وانا كنت حضرت لبعض العروض برافو اليوم نحب نوجه لهم تحيه ونحب انا تو كنت اثرت الموضوع هذا هاي جبنا نتيجه يعني قلنا اين ربنا هنا لو تسمع صفاتك وتسمع سيده ولفا خلينا ندخلوا مهرجانات لكن يلزم البلديات تدعم المهرجانات كي نقولوا راس الجبال نقولوا البلديه وراهم وراهم بلديه مدعمه وتحيه الكاتب العام اللي هي اصيله من زبرقيبه تقدم في 20000 دينار ماطر بلديه ماطر تقدم في 17000 دينار 17000 دينار و500 سجنان تطورت من 10000 دينار الى 15000 دينار حاجه ايجابيه نباركوها واحنا كل بلد لانه المواطنين كما قال سيد ولفا عندهم حقهم من حقهم باش يتابعوا باش يتفرهدوا باش كذا ثم نمشيو الى زرزونه ان شاء الله البلديه بلديه بنزرة الكبرى وحدت وانا كنت طرحت السؤال هذا وجبته حتى من السجاوي باش تكون دعم من حقهم زاد وحتى نحكيو على المسجدة
0: المسجدة
1: الجنوبية قدموا زوج عروض وكان الجمهور صدقيني يا سيد ولفا وصفاتي حاضر وتحية لزميلنا وصديقنا واخونا خالد الهدي وكذلك سي فؤاد المحمد اللي هما موجودين وانا نبارك زاد الحضور اعظامي مش محلي احنا فما جهات لا رينا معتمد حضر ولا رينا ولا رينا يعني كل حضر بارك الله فيهم كنت حبت وبعد نجي وما نعرفش شنو يحب يعلق خاطر انا عندي باش نحب الايام الثقافيه تو ناتي لكل جهه
0: مش بك ما قلتش العاليه واوتيك
1: الكل موجودين ايام ثقافيه حتى ركزت ربما مع ان ايام ثقافيه خدمة ثقافيه مثل عبد الرحمن ثقافيه اوتيك ثقافيه تينجا عندنا مجموعه مازل جميل العاليه الجنوبيه بنزرت الجنوبيه غزاله ايضا عندنا ايام ثقافيه والايام الثقافيه بطمر معناه سجنان معناه ما شاء الله عليها عنا مارجن نحلة وعنا التمرة والأم الثقافية بمنزل بورقيبة وهنا حل قوس ونقول راي منزل بورقيبة عنده ثقلها ياسي فتحي راي تاريخ راي عنده تاريخ راي عنده مبدعين وعنده مثقفين على المستوى الوطني ويعد خليني نذكر ونعاود نذكر لمن لا يعلم راي أنا عندي عطف خاص على منزل بورقيبة لأن درست فيها سيد ولفا كما أنت الله غالب وعشت الثقافة معه راهو من اعرق المهرجانات مازال برقيبه
0: صحيح
1: ان شاء الله هذا يتم تداركه على غالب السنه جات ظروف خاصه الجمعيه حبينا تواصل كذا توا نحكيو بعد تباعا علاش هي الاسباب وشنو الايام الثقافيه لو عندك ما تزيد
0: راهو الجمعيات الكل في الدوسي الاحمر عند سيد رئيس الجمهوريه كل كل كل
2: نحب نسوق بعض الملاحظات بالنسبه للايام الثقافيه هي من تنظيم المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالشراكه مع البلديات والمعتمديات اللي بالمناسبه قدموا لهم تحيه بالنسبة للمهرجانات هي من تنظيم الجمعيات فما جمعيات نجحت والتظاهرات متاحة لعدة اعتبارات لعل أهمها دخلت في شراكات مع المجتمع المدني مع الخواص لأنك إذا كان مش تبقى معمل كان على الميزانية اللي تعطيها لك المندوبية ولا وزارة الشؤون الثقافية تجمش مشي لبعيد فما مهرجانات نجحت زاد اعتمدت على التكيات لأن عملت دعاية قوية وسوقت المنتوج بمقابل اي هذا هذا اللي ودخلت نحسه في الخواص دخل بقوه معناتها
0: الاستثمار في الثقافه
2: وهذا المهم ما عادش الثقافه كان مقتصر على الدوله ولا لدعم المندوبيه ولا الوزاره والدخول ديما مجاني راه ساعات الدخول كيكون بمقابل مهم ايضا لتحقيق جزء من التمويل الذاتي للجمعيات
1: اوكي عمليه سمحني عمليه ذكيه برشا انا استحسنتها لانه معناها مهرجان زرزونة لا غالب ندور ونرجع له لانه المهمه كانت عندهم عمليه ذكيه اللي ياخذ كرسي سيده ولفا يساهم بدينار في عرض جعفر الجسمي قالوا ساهموا 5000 دينار ما شاء الله
0: خمسه دنانير
1: صح وكان الحضور شيء كبير في فضاء مفتوح يعطيهم الصحه وهذه المواطن لازم يساهم حتى
2: هو زرزونة الحقيقه من عمناه لاحظوا فما صارت نقله نوعيه من حيث البرمجه من حيث الدعايه ومن حيث الشراكات معناتها تحس كي تمشي للجرزونة فما خدمه فما اجتهاد وفما بصمه الشباب ايضا
1: فما السيده النائبه نوجه لها تحيه السيده ألفا موجوده سيده بوصندل نوجه لها تحيه سيرين بوصندل نوجه لها تحيه ويا حبذا بقية النواب ينجوا على منوالها لأنه حقيقة هي موجودة من البداية وهي اللي تجري وموجودة كل العروض برافو لها وكذلك السادة المعتمدين فما جهات حضروا فيها معتمدين وفما اللي نعم تغيبوا ولم يحضروا هم عندهم غياباتهم
0: عندهم كل شيء هذيك ثقافة
2: رهنة فما بلدية دعمت بقوة معناتها كانت حاضرة معناتها في اللوجستيك وفي الدعم المالي لأنه مهم
1: من نسوز ذا المندوبية اللي قامت بثقلتها تحيل صفاوزي زادا اللي صباحا مساء جو يا سيدة
0: لو فما اختيار والانتقاء متاع العروض
2: اي مهم
0: مهم ومدروس نتحثوا على الانتقاء بعد اذنك عمل هادي مع سي فتحي على الانتقاء واختيار للعروض اللي متواجدين في الايام الثقافية
2: هي مش نحب نوضح بعض النقاط راه والانتقاء هي اخر بلحة تسبقها الفنانين ولا مجموعات الفنانين قدم مطلب فني فيه بطبيعة الملف متكامل وهناك لجنة في صلب المندوبية متكونة من 5 أشخاص هي تتكفل بانتقاء ومتابعة الأعمال الفنية ثم معناتها توزيعها حسب التقاليد وتراث كل جهة وخصوصيتها وأيضا حسب الميزانية لأنه
0: حسب الميزانية,
2: الميزانية ونحاولوا أن نوفقوا عروضكم موجهة للأطفال وعروض موجهة للعائلات والكهول نوفقوا أيضا بين المسرح والموسيقى
0: وبين الفضاء زادا اللي تم تخصيصه
2: مثلا من فما أماكن معناتها ما فيهاش ركح
0: فيهاش ركح نجمش تعمل فيها
2: لأنه فما ظروف معينة فما فضاءات أيضا الركح متاعها صغير جيب فرق فيها عدد كبير
0: وفما أماكن ما فيهاش مساحة كبيرة باش يستقبل عدد كبير من الجمهور زادا يلزم يكون فما انتقاء
1: أنا نحب نذكر الناس سادة هذا الدور البلديات يا سي فتحي باش يخموا لأنه كي نقولوا ثقافة نقولوا راهي تنمية وإحنا كان نرجعوا نذكروا مهرجان بازلت الدولي الوحيد اللي عنده فضاء ما شاء الله عليه لكن زادة راس الجبل عندهم فضاء لكن في حاجة للتوسعة عندنا زادة سجنين عندهم فضاء بلدي ينجم يعدي يروحوا من زبرقيبة احنا تو في انتظار من زبرقيبة تو بعد نرجعوا له خاطر الثقل زادة من زبرقيبة ونشوف السنة سيدة ألفة ما عندهاش مهرجان هذا لازم نحلوا الملف كما قال سيدة ألفة ونرجعوا له بكل معناها
0: صحيح
2: بالنسبة وهي عندها مهرجان ما لم يقع انجاز لما
0: عندها مهرجان انا في بالي الاخر وقت فما مهرجان وباش يعملوا عروض وفما معناتها دراسه نتاع العروض هذوكم وقداش بيتكلفوا وين باش يعملوا حسب الاقتراحات هذوما ومن بعد في اخر وقت ما فماش مهرجان تسمعوا فينا انتم لهيئه المهرجان الثقافي في منزل بورقيبه نجموا تكلمونا على 53 51 51 53 صوت صوتكم مجال مفتوح ليكم لكن احنا اليوم قلنا برشا تليفونات جاونا قالوا علاش منزل بورقيبة بالتاريخ نتاعها بالعرق نتاعها معناتها اقدم واكبر الفنانين والممثلين والمسرحيين مؤخرا كيف العرض نتاع محسن الجواني عرض كارت شورتابل كي جاء الممثل الكوميدي والمسرحي لمن النادي احكي على بدايته اللي كانت من مازال بورقيبه لهنا وتفكر كيفاش كانوا الفنانين وكي جات زيدة عزيزة ابو لابيار المره اللي فاتت حكيت على معناتها تجربتها وكيفاش كانت موجوده لهنا مرسل خليفه لهنا الفنانين بالحق
2: اسامي
0: كبيره كانت موجوده
2: بورقيبه في الثمانينات
1: فرقه الكاف منصف السويسي يقول انا كنجي لمازال بورقيبه شيء كبير
2: فرقه قفصه
1: مسرح الجديد الفاضل الجعايبي والفاضل الجزيري فرقه قفصه زاد كيف معناها اسماء كبيره تاريخيا معناها من
0: المحكين على المسرح حتى المغنين
1: من اكبر الاسماء جات ومرت على مازال بورقيبه وهذه
2: فما تقاليد
0: فما تقاليد لكن اليوم ماذا بينا راهو الجمعية فما تحيين نتاع الجمعية فما الأعضاء نتاع الجمعية باش يتبدلوا فما تقرير مالي فما تقرير أدبي فما انتخابات فما تجديد روح أخرى في الجمعية هذيك وزيد راهو ما نقفوش على الجمعية هذيك بركة تتلهي بالمهرجان السماء ترفع عديد النجوم كون أنت نجم آخر وأعمل جمعية أخرى تحب أنت وتدافع على الثقافة في مازال بورقيبة يزينا من الإعلام الجالس ويزينا من المواطن الجالس نحب مواطن يكون فاعل ويتحرك يلزينا من نتفرجوا ونكسروا في الخدمة متاع بعضنا راهو احنا انا
2: كان باهر الجمعيات
0: راهو الاختلاف ثرى الخلاف ما نحبوهش وساعات خلاف ينجم يحسن من هذا وهذا لكن قد ما نختلفوا وربي خلقنا مختلفين باش نتعاونوا باش نخدموا باش نحسنوا مش باش نقفوا عند جمعيه وفيك هاو غاب مسعود نقعد ورقود كما يقول مش فل الشعبي ما بالحق مش معقول في الحاله هذيا يلزم الثقافه وراهي مازال بورقيبه ماهيش ناقصة مثقفين وما هيش عاقر على المثقفين، مازالوا برشا مثقفين جدد ولادة وما نحبوش حتى في الأوراق اللي عندي. تخزروا لي الأيام الثقافية لهنا، نجي نلقى في الصفحة الأخيرة، الصفحة الأخيرة نلقى الأيام الثقافية في مازال بوركي نعرفش خاطر هما قاعدوا الآخر وقت نلقى الأيام الثقافية في غار الملح، محليها نفرح كل معتمدية نفرح كنا، لكن بما أن احنا في مازال بورقيبة مش جهويات ولا محليات ولا، لكن من باب الدفاع على الشيء راهي ثقافة هي المرآة متاع كل شيء. قد ما تكون أنت تخدم الثقافة وتكون مثقف، ما تكونش شقاقة، ما تكونش تخدم أنت بالمجال متاع قداش باش تلم وقداش باش تجمع وقدا كذا. سيفتح خلي كل مقبل
2: الفاصل. هي الملاحظة معناتها تحضير التظاهرات الثقافية يبدأ معناتها قبل أشهر، مش قبل أيام.
0: نسيدي نقوله من جانب في نبدأ
2: الأعداد رو، مش كان الأعداد في البرمجة حتى في اللوجستيك في التمويل في الشركات، معناتها ما تصروش تجي انت قبل ايامات وتمشي للمندوبيه تقول اعطيني تمويل باش نعمل تظاهره ثقافيه.
0: ورغم بالله في الكلمه هذيا يزينا من نمشي للمندوبيه اعطيني تمويل، نجم تمشي للمندوبيه وتقول هاني عندي هكا
2: موجوده في منزل بورقيبه وتقديم ملف، معناتها مش هكاك زاد
0: ملف نتاع سبونسورين لازمك تخدم عليه انت.
1: انا باش نحب نذكر
2: والدعايه ايضا مهمه،
0: دعايه مهم واذا اكسجين فيم راهي على ذمتكم، على ذمتكم مهرجان الكل الثقافه الكل انشطه رياضيه الكل راهي الإذاعة متاعكم أنتوما، إحنا كنقولوا إذاعة القرب صوت صوتكم ولا
2: يرام خيرات في الجمعية.
0: أي نعم
2: قاوا شي خمسة ولا ستة هما كل عام،
0: هو نفس
2: منه بالتعددية.
0: أي نعم
2: وتشريك الآخر مع
0: والتشبيب،
2: التشريك من البرمجة مش تشريكه في الأيامات الأخرى وقت بعد ما تتعدى البرمجة وبعد ما
1: وعلى أكبر دليل في نرجع ديما ونرجع نقول جرزونة مهرجان جرزونة وقت اللي تغير ناس، فما نفس جديد، فما روح جديدة، فما إشعاع، فما نجاح على جميع المستويات،
2: ثقافة أخرى في البرمجة والإعداد.
0: وراهي الجمعيات راهي مسؤولية وراهي تكليف، ماهيش تشريف باش يقولوا سي فلان رئيس الجمعية ولا مدام فلتان رئيس الجمعية، راهي مسؤولية كبيرة خاصة مع القانون الجديد نتاع الجمعيات هذية، يا تكون قد المسؤولية يا تنسحب بأخلاق عالية مش تنسحب وتبدأ تبربش في الجناب الأخرى اللي أنت تعرفهم وأنت محضر الفخاخ هذوكم واللي حس روحه معني مثلش نجم يكلمنا على 53 51 53. نخرج فاصل صغير ونرجع نكمله في برنامجنا لازم
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: في رانين إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا، تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم، عاملينكم برومو ما كيفاش، عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك، إسباس ديكو رانين يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانين ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة، تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل برقيبة، نجمو تكلمونا على 23 380 584 وإلا 93 374 119.
5: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
6: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
5: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار، تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتبهن. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

0: Mireia.
1: Radio Oxygène FM.
2: لازم على أكسجين أفعل. رجعنا معكم في برنامج لازم لازم تراو فينا هكا المرح وراو احنا بيدنا إذاعة أكسجين أفعل رانا كيف كيف كيما في الإذاعة كيما انتم في الدار مقصوص علينا الضوء والكلماتيزور ما فماش أما أنا نخدمه صابرين ونحاولوا نحسنوا ونحاولوا اللي باش نلقاو نجموا نعملوا جروب في الإذاعة باش ما يتقصش الصوت لكن ننقصوا بشوية بشوية. أنت اللي تسمع فينا تويكا وقص عليك الضوء توا حسب البلاغ متاع الستيج قالوا باش يتقص مدة ساعتين هاكا من 11 ونص مقصوص توا حتى ماضي ساعة ونص يظهروا فيه الساعتين ان شاء الله ان شاء الله بعد الساعتين هذوما يرجع الضوء لكن هما في البلاغ قالوا حتىش للستة من 11 ونص حتىش للستة الله اعلم وجماعه ستيج فما الله وجماعه ستيج وما يعرفوا واللي شادين ينزلوا على الفلس بشويه بشويه ان شاء الله ربي يحسن اللطف وان شاء الله ربي يعطينا حاجه نجموها لخطر درجات حراره مرتفعه برشا البرة. وزاره الصحه تخرج بيان تقول ما تخرجوش من نص النهار حتى للاربعة. احنا ان شاء الله من بعد شويه باش تكون معنا الدكتوره من المبعوثه من الاداره الجهويه للصحه في بنزرت باش نتحدثوا معها على ارتفاع درجات الحراره. دكتوره الهام المشيرقي رئيسه قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب وقطفة في بنزرت نتحدثوا على ضربة الشمس والإجهاد الحراري من قسم الاستعجالي. إن شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل وربي يعاون كل واحد يخدم بالحق يخدم في الشارع يخدم عنده نصبة يخدم خضار يخدم في المجال الفلاحي يخدم في البني يخدم يركب في الكليماتيزور يخدم في النقل. إن شاء الله ربي يعاونهم الناس الكل وإن شاء الله موجة وتتعدى على روحها ونهري ونثبتوا للعالم احنا بالحق قويين خاطر في السخانه هذيه طيب الكسكسي والمقرونه والشربه ونشربوا تاي سخون وقهوه سخونه ونقعدوا الكوجينه ونعملوا البريك ونعملوا سطه مشويه ذكره والتونسي ونخدموا على روحنا ونجتهدوا ونمشي في الليل نسهروا في المهرجانات ونمشيوا للعروسات ونحضروا في روحنا للعوده المدرسيه واحتفلنا البارح بالمولد ان شاء الله العصيده ما تقرصش عند النساء توا في الدار نتاعو الضوء اللي قصد هذيك للحياه نتاعنا وان شاء الله ربي يعاوننا وربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل واللي يخدم بحق ويخدم بضمير ويخدم بجهد ربي يبارك له في جهده واللي يحاول باش يعرقل وكل عصابات ان شاء الله ربي يعثرهم ويجعل كيدهم في نحرهم والقانون راهو فوق الجميع كما قلت من الأول نعاود نقولها وفخورة جدا اللي الملفات الحمر برشا على الطاولة متاع السيد رئيس الجمهورية وعند السيدة وزير العدل برشا ملفات واللي حاول باش يضر البلاد إن شاء الله ربي يضر وهذا شنو احنا نقوله. نرجع للثقافة وللجمعيات وللمشاكل متاع الجمعيات فما حاجة تفرح ليهما الجمهور مشي وشيخ بالعروض الفنية والثقافية ريت البارح أمل علام في بنزرة الجنوبية في المصيدة في وسط الجمهور محليها الصورة هذيك مش الفنان فوق الرك حاكي يغني الغنيتين نتاعه ويمشي على روحه كيف كيف عرض الزنار
3: الفضاء بصراحة لكن الجمهور كان كثيف
2: والعرض نتاع العرض الزنار الولد بابالا زاد كيف كيف كان في وسط الجمهور ما تحاجيت هكا رينيهم وانا ما نفرح بهم ونقول محليها هكا
4: انت عمان حضرت في تنجة قدمت عرض عمان في تنجة كان عرض ناجح وعرض متميز لكن انا تمنيت
3: ريت
4: الفرق سيفتحي خليني نقل سؤال بين جمعية وبين ايام ثقافية لكن ودي لو الجمهور ذاك ولا حد ذلك هذا في السهرة لو الجمهور ذاك لقى كراسي كان معناه شكون يتطوع يوفر لهم يكون معناه اريحية اكثر احنا ما شاء الله عليهم هو العباد حضرت وانت تعشت وشاخت
2: هو راهو فما عروض نتفكر اول محلة مدينة حمامات في كانوا العروض يجي الفنان يحطوا استراد دورة في الوسط ويجي الفنان يغني والجمهور كل يبدا واقف اللي باش يشتح واللي باش يدور منه باش
3: عباره في الساحات
2: العموميه عباره في الساحات العموميه وبيه معناتها مش الناس كل اللي نكونوا قاعدين
3: مش كل العروض نجموا نعرضهم بالطريقه
2: لا مش كل العروض معناتها ممكن تنجم
3: لا ممكن تنجم. وهذا داخل في تنشيط الصحة،
2: داخل في تنشيط الصحة العمومية،
4: هي الفضاء المفتوح
3: والشوارع
4: هكا ناجح برشا في زنزونة عدد كبير بالألف، أكثر من ألف متفرج.
3: نتصور كي توفى الأشغال
4: بشكل صحيح، حسن التنظيم زادك تكون مجموعة تخدم متكاملة ومنسجمة راهي تنجم تقدم. وهذا اللي
3: والدعاية المدروسة،
4: دعاية مدروسة
3: لأنه مهم ما تنجمش تخدم خدمة مزيانة لكن ما تصيرش جمهور.
4: أيوة
3: والدخول بشراكة مع الإعلام مهم جدا.
4: أكسجين قام بدور كبير، حضرنا في الندوة الصحفية وتكلمنا وأبدينا ملاحظات وشكرنا كل تغطت كل الأنشطة.
2: زينة ما شكرنا عم الهادي زين. طيب لازمنا
3: نقول
2: الشمس ما فماش. هاي نبدأ من الصفحة الأخرانية، نبدأ من الصفحة الأخرانية. هاي المهرجان معنا في منزل بورقيبة، عدد كبير من المستمعين في منزل بورقيبة ويتسائل ويقول لك يا أخي وين ما فماش مهرجان يا سيدي. ساروا أيام ثقافية في دار الثقافة بيرم التونسي في منزل بورقيبة، وجهد كبير قاموا به المتواجدين في دار الثقافة بيرم التونسي مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في اختيار العروض في الأيام، رغم الضيق متاع الوقت لكن كان العروض مدروسة وموجودة. في المقابل الجمعية نعود نقول راهو المجال مفتوح ليك، متحبوا تتكلموا تحبوا تتفاعلوا تحبوا توضحوا. هكا معنا سي فتحي الدريدي، بما أنه أنا فرحانة اليوم معنا سي فتحي الدريدي على خاطر عدى سنوات في دار ثقافة بيرم التونسي ويعرف الثقافة في بيرم التونسي عن قرب وتفرج فيها هكا من بعيد ودخل في وسطهم. أعطينا شفمش ما فماش، تخلينيش نحكي برش.
3: لنا بدي موجود فهمت؟
2: والله بالحق
3: التقاليد موجودة تعود لأكثر من 40 سنة وهو أقدم المهرجان،
2: أقدم المهرجان
3: من حيث عدد الدورات. ثم تقاليد ناس تنتظر كل عام في الصيف باش يكون مهرجان منزل بورقيبة في كيوسك ميوزيكال ولا في مصر على وقت طلق ببنزر بمنزل
2: بورقيبة.
3: للأسف الشديد السنة ما صارش، بقينا ننتظر في الجمعية اللي اسمها الجمعية مهرجان الثقافي بمنزل بورقيبة. هذه بعثت الجمعية وأنا كنت من المؤسسين لها، مشرفة على المهرجان العريق هذا. للأسف الشديد بلغوا لنا بمراسلة أنه يتعذر عليهم تنظيم المهرجان قبل ما يقع أيامات. ثم تكفلت بذلك جمعية ثانية ثم اعتذرت ولا تكفلت المندوبية ببرمجة أيام ثقافية بمنزل بورقيبة.
2: حتى في بيلي حتى البلدية اعتذرت زيد
3: عني شيء
2: حتى الجامعي دو سنتروا في الاعتذار.
3: احنا قلنا ندخلوا بشراكة، دخلنا بشراكة مع دار الثقافة منزل بورقيبة بلدية المكان ودار الفن
2: المركب الثقافي الخاص.
3: موجه تحية
2: لهيثم البرقيبي
3: خاطر عاونا في برشا اشياء وكان داعم لينا في الدعاية وفي الاعداد والتحضير.
2: اي نعم
3: بلدية المكان تكفلت بالإعداد اللوجستي وتنظيف وقت التحضير هذاك، وللأسف ثم بعض التعهدات ما التزموش بها وهذا زاد خلانا في إحراج في آخر فترة، لكن تداركنا ذلك إمكانياتنا البسيط. عملنا سبعة أيام، فما عروض دولي، فما عروض وطنية، فما عروض محلية.
2: العرض الدولي اللي صار عن عرض
3: اي مع تحولنا النوع
2: عرض الموسيقى اللي كان في مهرجان الحمامات الدولي سليم ونور عرجون
3: مع تعرض متميز،
2: عرض متميز
3: والحضور كان شبابي وطلابي مع يعرفهم جايين وهم دي ستار. هذه حقيقة من نعتبر من عروض المتميز،
2: عرض المتميز
3: معتها
2: موفق.
3: ايضا انا نرى العرض متاع سيسيم الفرجيني بك الموسيقى الملتزمة بك الفرقة ذيك من منزل بورقيبة نراها نجاح
2: صحيح.
3: على الصعيدين معتها اولا فتحنا الباب لك الشباب ولك المواهب في نفس الوقت الجمهور كان حاضر،
2: كان حاضر الجمهور وكان مشجع وداعم لهم
3: الوليدات. ماذا بينا ما كوش موسيقى كلها شبابية، ماذا بينا نفكر الموسيقى اللي فيها تنش أو فيها ملتزمة مع
4: تدخل. إذا تسمح نحب نرجع للسيدة الكتبة العامة لنوجه لها تحية،
2: بلدية منزل بورقيبة،
4: بلدية منزل بورقيبة اللي هي من دعت للاجتماع سي فتحي وهي من كانت حريصة ثم تفاشأنا بعد اللي هي معناها كانت باش توفر تاخو عرض على حساب البلدية وهذه الميزانية من الميزانية اللي وفرتها للمهرجان، لكن بعد فجأنا اللي هما انسحبوا، واللي حتى في تعهدهم بالأمور اللوجستية لما يتعلق بالكراسي هما 6 عروض ومن 6 أيام
2: 7 أيام
4: معناها التزموا كان لمدة 4 أيام. أنا تساءل وأطرح السؤال، لماذا سيدتي الكريمة علاش البلدية بعد التعهد نتاعها والحرص نتاعك شفناك حاضرة في الافتتاح وأنا كنت موجود إلى جانبها وكنت معناها نوهت بالوحدة، لكن بعد شفناها انسحبت، إن شاء الله المانع يكون خير وإن شاء الله رأوا البلدية عندها مسؤولية في الثقافة، ورأوا البلدية يا سيدة الكاتبة العامة معناها لازمها تكون موجودة والدعم كيما على غير البلدية الأخرى. وهذا أنا
2: توليما ليل اليوم من اليوم يتم التفكير في فضاء أوسع يكون
4: احنا تو كنا في كم من مناسبة في برنامج فورام كنا انا عملنا وسيبات حلو تتذكر اشتغل العباد في عرض بالعروض روحت وما ما يمكن لهمش الحضور، شوف نازل برقيدة وكنت انا تدخلت وقلت لي ما لا وقتاش بش يكون عنا فضاء مفتوح واحنا عنا فضاء نجم التوسع نتاع دار ثقافة يا سيدة ولفة وفيها قرار اخلاء، وكنت طرحته انا على مستوى جهوي وقتاش وطرحته على سيد المعتمد وعلى السيدة المسؤولة في الولاية على حكاية الأملاك الدولة.
2: أي نعم.
4: ثم قرار إخلاء باش يكون توسع نتاع دار ثقافة إلى يومنا هذا، ما نقولوش يا سيدة ألفة تبقى القانون على الناس دون الناس، ماذا بينا إذا كان فما قرار إخلاء يطبق للمصحة العامة، لأنه يعني دار ثقافة تتوسع باش نجم نعمل فضاء مفتوح لأهلنا في مدينة منزل بورقيبة.
2: يا أخي قديش من وزيرة جيت في زيارة معلنة وغير معلنة لدار ثقافة بيرم التونسي وعندهم الموضوع نتاع قرار الإخلاء معناتها البناية اللي بجنب اللي وراء قاعة العروض في دار ثقافة بيرم التونسي، وقاعة العروض رغم اللي صرفوا عليها باش يصلحوها باش يقدوا تجهيزات وهي مندية من الحيط اللي من تالي ما تقدم تصرف عليها قد ما تتصلحش يلزم تصلح من الجذور نتاعها تطبق القانون على حتى واحد من فقراء سوريشا. سيد ولي بنزرت رئيس المجلس الجهوي للثقافة يسمع فينا، كيف كيف رئيس المجلس الجهوي للأمن يسمع فينا، هو بيدو سيد ولي بنزرت قرار إخلاء دار ثقافة بيرم التونسي متى يتم تطبيق هذا؟ تسمع فينا تويك نجم يطبق راهو اليوم او غدوه بعد نهار الجمعه ما يعملوش
3: قرار اخلاء
2: ما يعملوش نهار الجمعه
3: المجانب لدار
2: الثقافه المجانب لدار الثقافه
4: هي ثم قاعه العروض.
3: هو للاسف الشديد انا من اللي جيت تفاجات كما تفاجأ العديدين معناتها الربح نتاع قاعه العروض داخل الفضاء الاخر ما تنجمش التهوء عندنا فيها مشكله الرطوبه بصراحه كبيره
2: قد ما تصرف باش تصلح
3: الرطوبه كليات الركح اللي هو الخشبي انه تاكل فيه منذ سنوات معناتها ايضا ما تنجمش تخدمه في قاعه ولا في ركح
2: مغلق
3: وتحس روحك ماكش تابع دار ثقافه. وانا نحب نذكر انه كل الفضاء دار ثقافه والمكان اللي تحكي عليه انت وهذه كلها راهي فضاء تابع للفاتيكان، الفاتيكان خصصوا بق الاتفاقيه
2: للثقافه نعم
3: واحنا ماذا بينا نتوسعوا لان تحللنا مشكله لانه الفضاء المسرح لواء الطلق بمنزل بورقيبه ضيق غير قادر على استيعاب عروض كبرى جماهير كبرى ما فماش معناتها كواليس يعني مهم جدا انت مش الناس تجي تماكيج تبدل حواجها
2: نحكيو على اللواجين باش
3: يقعدوا مهم جدا لانه لو يرجع لنا الفضاء يحل برشا مشاكل علاش نعمل عروض كبرى
2: علاش انت الفضاء نتاعك تخزن وتتمنى تقول لو يرجع لنا يا سيدي فما قانون يطبق على الناس الكل
4: سيده ولفا كنا باسمي كنا بلغنا في كل مناسبه في اي اجتماع للسيد الوالي للسيد المسؤولين وان شاء الله يستجيبوا لذلك. انا تو نحب نذكر لو تسمح تو صحيح وما يتساءل
2: بالنسبه سامحني للعرض للعرض الاخر نتاع مهرجان عرض احمد الماجري
4: عندنا عرض موسيقى الفنان ياسين عجول عرض نجوم الحاضره زاد كان ممتاز وعندنا عرض دولي موسيقي دولي مونتينيغرو هكا ولا سي
3: اسود
4: مونتينيغرو وعندنا عرض موسيقى فنان احمد الماجري عنده جمهوره وعنده ناس وكان زاد عرض ناجح ثم عرض موسيقي مع الاغاني الموسيقيه لمنزل بورقيبه هنا ان معطيكم الصحه لانكم تعطوا فرصه لمعهد الموسيقى بمنزل بورقيبه ولابناء منزل بورقيبه وللجهه المحليه ثم خلوني نعدى باش نحكي تو ما تقوليش كيفاش باش نحكي على صديقي وخويا
2: نقولكش كيفاش كيفاش عملي
4: رفيق دربي سي محسن الجواني اللي قدم عمل ممتاز بدا بشهادة الفنان القدير امبراطور المسرح لمن النادي اللي كان موجود واللي معناها تفضل باش حضر وتابع ونوه بصديقنا محسن الجواني وهو جدير بذلك وجدير لأنه اجتهد وقدم عمل فيه معناها الضحكة وفيه النقد الكاريكاتوري وفيه
3: كوميديا الساخرة
4: كوميديا الساخرة
2: وراه شارك به في عديد الدول خارج حدود الوطن
3: مواضيع ما لم يقع تطرق لها
4: ثم هو عنا احنا ما تعرف احنا عملنا عرض هذايا اول ما مشينا عملنا عرض في جومين كان جمهور اللي كنا معناه نثوروا جمهور جومين سيد ولفا كان صفق وتابع العرض رغم اللي نوهوا لهيئه المهرجان قال لك احنا كنا نثوروا الفروسيه وكل العروض كذا لقينا الجمهور زي تابع المهرجان وعندنا يوم 29 ايضا
3: مواضيع تمسهم
4: اي مسرح عندنا يوم 29 ان شاء الله عرض هذايا في تمره في تمرة باش يعرض صديقنا أخونا الممثل كوكي محسن جواني في تمرة وإحنا هكا نفتحوا على المناطق اللي ما عندهاش كذا نمشي ولا نتنقل وإحنا
2: صحيح وهذاك كما قلت أنت راهو الجانب متاع الثقافة وثقافة القرب في مختلف المعتمديات في مختلف الأماكن وسيد رئيس الجمهورية أكد على الثورة الثقافية
4: حتى في المؤسسات التربوية
2: في المؤسسات التربوية بالشراكة مع المندوبية الثقافة والمندوبية متاع التربية وكي نتحدثوا ثقافة راهو ننوروا برشا عقول ونحكيوا للشباب نملولهم وقت يكون فما مكان جاذب للشباب هذيك وما نخليوهمش للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر كي نتحدثوا احنا نستقطبوهم الشباب هذو في الفن في الرسم في الرقص في كل المسرح في عديد الأنشطة الثقافية
3: عديد الظواهر معناتها الاجتماعية السلبية كالإدمان بأنواعه العنف الانقطاع المبكر عن التعليم وغيره معناتها ممكن معالجتها وأقل الحد منها بالثقافة ولا بالأنشطة الثقافية والفنون
2: صحيح
3: لأنه الفراغ يولد
2: كما يلقاش وين يمشي للبلايس
3: للأماكن
4: أنا سيفتحي حسب
2: على ذلك تكون الأماكن الثقافية تكون جاذبة للشباب هذوكم
4: حسب تبعتي الأيام الثقافية والمجانية أنا نثمن حاجة عملتها في المسجد مع راجل الأيام الثقافية المسجد خدمته في الويتا وخدمته في المسجد
3: وعندهم مشيلة سكرية
4: مشيلة سكرية محلها معناها كل الجهات وكل وحدة وإن شاء الله بتواجد دار ثقافة إن شاء الله قريبا تنجز دار الثقافة اللي انتظرناها طويلا طويلا واللي الأشغال بيت بعد 6 شهور إن شاء الله تولي الأشغال انطلقت وكنا عينا المكان وانطلقت الأشغال هذه شيء إيجابي إن شاء الله المسجد وبنزرة الجنوبية أيضا أما أنا أدعو السيد المعتمد والمجتمع المدني والكل باش يعملوا جمعية في بنزرة الجنوبية كذلك ادعو زد الجهات الاخرى من
3: زي رئيس السلطه اللي ادعو
2: المواطنين
4: المجتمع المدني الشباب المجتمع المدني والمثقفين هما من يسعوا كما لا
3: انا داعم للاداره
4: انا كما اوتيك مذابيره موجوده فيها جمعيه كما غير الملح ما شاء الله عندها برمجه متنوعه كي تكون جمعيه سي فتحي وانت ميداني انت ولد الثقافه وتفهم كي تكون جمعيه سيد ألفة تسهل برشا مأمورية باش تنجم تصب الفلوس تصب الدعم وكيك تنجم تخدم وانا ادعو كل الجهات اللي ما فيهاش انا باش نساهم في زوج جهات باش ندعموا تكون هناك جمعيات مهرجان ان شاء الله ربي يوفقنا
2: ان شاء الله
4: كما عملنا مع جومين هاكا جومين حاجة باية فرحانين وان شاء الله العام الجاي يكون عندهم برمجة أكثر ثرية ومتنوعة.
3: وهي البرمجة ما تقتصرش كان على الصيف، ماذا بينا برمجة تكون
2: على كل سنة
3: علاش لا معناها؟
2: هذيك الجمعيات الثقافية ما يخدموش كان في الصيف، صحيح ما عندناش أماكن.
3: تقتصر كان على المهرجانات، الثقافة مش كان مهرجانات وعروض. معناتها نجموا التكوين، النوادي، معارض
2: عنا فنون تشكيلية عنا مسرح عنا الاستعمال مؤخرا كانت مندوبية الثقافة مع وزارة البيئة مع إيكوباك اللي عملتوا تظاهرة نتاع الفن من الرسكلة ألوان ومعالم مهم تكون فما شراكات تشبيك العمل باش نرتقيوا بالثقافة وكل شيء فيه ثقافة مش كان ثقافة كما قلت سي فتحي مهرجانات وفي الصيف وعبارة واحد قاعدة في هرس
3: في دار الملح فما تثمين للتراث الإيكولوجي والتراث المعماري مع
2: التراث المعماري
3: للاسف شديد احنا انا عندي ملاحظه للاسف الشديد الناس تمشي تصيف الغالب بالالاف ويتلفوش الابراج معناتها ماذا بين الابراج يقع تثمينها وتولي
2: متاحه. نقول لك يتلفتوا لها كيفاش يتلفتوا لها كي يجيو خارجين البوبيل نتاعها ويحطوها تحت الحيط يقول لك تجي البلد بعد تجيب الشامل سيلفي يقول يا اش بها البوبيل غادي راهو انت كنت حطيتها
4: وين لا زاد البلديه ترفراف تكون زاد عندها ايام ثقافيه ما شاء الله
3: هي ستقبل
4: حتى في المتلين كانت حتى في المتلين كانت هناك جمعيه وتعمل مهرجان واحنا كنا عرضنا فيها مسرحيه تحت حسمس اللي قدمها محسن الجواني للعائلات معناها ان شاء الله هالجهات هذه الكل السياحيه تكون عندها احنا حابين السنه سيدي مشرك لكن ما يمكنش هاكا عملنا في تمره واحنا عملنا سابقا انا تبعت ونعرف سيدي مشرق شنو زاد جوها والحاجه
2: تخدموا على السياحه الثقافيه سيدي مشرق ورا سنجله ورا فراف باللي بالشراكه مع وزاره التجهيز والاداره الجهويه للتجهيز ما تخلط البلاصه كيما تتهدهد فك الطريق هذاك ولا ماشي اسمه طريق ولا اسمه حفره فيها طريق مش طريق فيه حفره بالحق من شكل متاع الطرقات محليها بنزرت ومحليهم المدن اللي موجودين في بنزرت باش تمشي لبلاصة تخمم وحدك بينكم بروحك قديش في وقت باش نخرج وقتاش باش نوصل وكيفاش باش توصل كرهبتي
3: كيف ماراثون تاع راس سنجلة كان ماراثون ناجح
2: ماراثون ناجح في الموقع
3: الناس تقول يا اخي الاماكن الجميله هذه في بنزرت
2: في بنزرت في بنزرت اقصى نقطه في شمال افريقيا راهي في راس سنجلة
3: وموقعش استغلالها اقصى نقطه
4: نرجع لمزبر
2: ولم يقع استغلال اشكل ولم يقع استغلال الغار الملح ولم يقع استغلال الاوتيك ولم يقع استغلال الزعرور ولم يقع استغلال منزل بورقيبه ولم يقع استغلال تينيدا تينجا بالحق برشا مناطق لم يقع استثمارها في المقابل وقع استغلالها
4: رغم
2: هكا ولا ليه
4: رغم من نرجع
2: احنا دو نزربو باش ناخذوا
4: عمل نرجع المنزل بقيبه رغم اللي ربما الظروف الجمعيه او الجمعيات اللي ما توجدوش الايام الثقافيه كانت هي البديل ما فما عندكش خيار انت يلزم المندوبيه تتدخل وقد ما تبرمجها وكان الجمهور كان موجود وبرمجها ترضي نوعا ما لانه يعني كانت جمعيه كانت فما ميزانيه ودعم اكثر
2: وكان ما عملتش المندوبيه ايام ثقافيه في مازال بورقيبه
4: وكيفاش
2: راهم قالوا علاش تم اقصاء مازال بورقيبه ما هي معتمديه المعتمديات كان معناتها تفكير راسين باش يكونوا متواجدين في مختلف المعتمديات انا قلت 14 وهم عام قريب 17 ايام ثقافية
4: صحيح 14 و3 شوف زوز وعندك منزل جميل ومزرع عبد الرحمن زوز و...
2: معناتها مهم جدا
3: المعتمديات اللي فيها مهرجانات ما عملناش فيها عملنا في المعتمديات ما فيهاش مهرجانات
4: لا وعندك جومين لا خلينا نذكرك بجومين جومين كي نقولوا جومين في جومين عروض وفي بزينة هذاك الحاجه الايجابيه زاد في الجهات وكان
2: والايجابي انهم مشيو يتنقلوا بما ان الشركه الجهويه للنقل ووزاره النقل ما توفرش وسائل نقل المعتمديه باش يمشيو يتفرجوا هكا المندوبيه هي اللي تمشي وتكون موجوده في مختلف الاماكن
4: وباش نعطي كل ذي حق حقه ممثلي المندوبيه وتحيه لسي محمد علي وسيد كان هو سيد
2: محمد علي
4: محمد علي هو مدير
3: الخميري
4: محمد علي الخميري مدير البرمجه وكذلك السيده مفيده وسيد المندوب كانوا يتنقلوا كل ليله الى كل الجهات وحضروا وتابعوا
2: سي فتحي ما يمشي
4: وفي سي فتحي عاد هذاك سي فتحي كون كانوا سي فتحي هو الاعداد هو السينما هو تلقيه في كل مكان في كل مكان موجود خويا فتحي واحدة واحنا ديما ننقذوا فيها عنده من الروح الرياضيه ومن رحابة الصدر
2: أنا قد ما يبدأ الشخص بالحق مثقف مليان قد ما أنت تنجم تحكي معاه وتتحاور معاه قد ما يبدأ فارغ
3: مدام غير نقد ومغير إعلام
2: قد ما يبدأ فارغ قد ما يبدأ يوم في الحس في قربه
4: ننسى الأستاذ رضا سي رضا الغربي زاد أستاذ واللي قاعد زاد ما شاء الله عليه كلكم أحلاكم كلكم تخدموا في رغم النقص كذا قاعدين يخدموا في تناسق وتناغم وإذا هي الشيء باهر وكتبت المجموعة أكيد ترى بيدو جروب
2: خلي لك كلمة الختام
3: سي فتحي نشكركم على الاستضافة هذه
2: شكرا
3: نحب نذكر أنه كل التظاهرات الثقافية هي من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ولهنا
2: ومجان
3: كافة الزملاء والسيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية كذلك نحب نحيي البلديات المعتمديات المنظمات نقصد هنا الهلال والكشافة والجان شومبر أيضا نحيي لجان التنظيم الأمن الحماية المدنية وكل كل واحد ساهم كإعلامي بالنقد البناء وبتقديم مقترحات.
4: أي ما هو حضور ميداني وينهم الكل هم يحوا هك تشوف أنت ما أنت شاد عيه.
3: أي ورغم الظروف الصعبة في بعض المناطق للأسف الشديد معناتها.
4: أنا نحب نوجه تحية وشكر لكل مديري المهرجانات بدلا برأس الجبل الأستاذ بن سليمان
3: وفاي
4: ماتر زيد سي جلو الحوفي عندنا سجنان سي المشرقي أكيد كما
3: سامي
4: معلاوي سامي المنجول تحية
2: تسمي الكل تنسى مش تعمل مشكلة روح
4: لا تسمي أنا المهرجانات لا مديري المهرجانات لأنه راي مسؤولية يا
3: سيدي
2: نعم
4: راي مش توا أنت هيك تشوف الثقل في الأيام الثقافية
3: ومتطوعين
4: ويعطيهم
3: ساعات على حساب وقت
4: كذلك سيد جونين سي القطالي جونين جرزونا سي بن موسى وكامل الفريق اللي معاه اللي قاعدين يخدموا قاعدين يجتهدوا تحية لكل الناس اللي يشاركوا والزملائنا سواء سي خالد الهذلي وسي
2: الجاد المصباحي
4: أكيد اللوجستي والبلديات هذا اللي دعموا واللي حضروا واللي عاونوا وتحية للجمهور الجمهور هو نجاح العروض باش يا سي فتحي للجمهور الجمهور اللي كان
3: موجود غير الجمهور ما فماش
4: فماش وجعفر القاسمي معناها ابهر كان مبهور بالحضور الجمهور وحده ومن الناس اللي دعا قال ان شاء الله في الموسم القادم نلقى معناها فضاء مفتوح ومهرجان صيفي في لما لا في زرزونه ان شاء الله هذا يتم في القريب
3: فضاء مزيان معناها
4: فضاء مزيان ومفتوح ان شاء الله نشوفوا سيد ولف في الاختتام ما يعاود دعوه لي
2: ان شاء الله على شي باش
3: ان شاء الله نشوفوها في تمره
2: ان شاء الله بحول الله يكونوا متواجدين راهو حتى كان انا ما مشيتش راهي اذاعه اكسجين
4: فيها موجوده
2: متواجده وهذاك اقل واجب نعملوه اللي دعم
3: الانشطه نشكرك الناس الكل بشكركم شنتوما
4: يا مسالي احنا
2: مازلنا نخدموا
4: احنا موجودين سي فتحي صباح المساء
2: مازلنا نخدموا ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر كيف الايام الثقافيه في مختلف المعتمديات ونشوفوا الملفات ونحضروا للعام الجاي ان شاء الله ربي يحيينا بخير وبالحق وتكون ولاية بنزرت تكون عندها إشعاع على الولايات الكل بالنسبة لعدد التظاهرات الثقافية اللي صارت للجمهور اللي حضر والنوعية متاع العروض خطر نجم أنت تجيب شنو بتجيب لكن فما نوعية وفما خصوصية متاع الجهة خطر كل معتمدية راهي عندها خصوصية ثقافية وتاريخية وتراثية وأثرية يلزم يتم تثمينها قد ما نقدروا باش يتم تثمينها بينا احنا كل واحد من منطقته كل واحد من جهته نخدمه مع بعضنا نخدمه بلادنا وراهو شرف لينا كي باش نحسنه من صورة ولاية بنزرت في المجال الثقافي ونكونوا مبدعين وعنا برشا برشا برشا مبدعين أولاد بنزرت يكونوا متواجدين في تونس وإلى خارج حدود الوطن ويقول راني أنا بدايتي عملت العرض في دار ثقافة بيرم التونسي عملت عرض في أوتيك عملت عرض في العالية عملت عرض في دار الشباب عملت عرض في تسكرية عملت عرض
3: في مدرسة
2: عملت عرض في دار ثقافة للمتنقلة كنت متواجد راهو هذيك يزيدك في السيفي متاعك أنت ويزيدك فخر ويعطيك معناتها قوة وحضور مع جماهير أكبر تبدأ أنت بشوية بشوية إن شاء الله بتوفيق للجميع وإحنا نواصلوا في برنامج لازم نمشي وبعديك نتحدث على ارتفاع درجات الحرارة تحية كبيرة للدكتورة سلمى المشيرقي المديرة الجهوية للصحة في بنزرت على التنسيق باش نتحدثوا على ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على صحة المواطن صغير وكبير شباب كبار السن يكونوا متواجدين باش نصح باش تعطيهم لنا الدكتورة الهام بعد شوية راجعين
0: لازم على أكسجين أفان أكسجين أفان
5: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد علمت رجالها كيفاش نبحر ما يخوفش

كيفاش تخلي الأسامع؟ أما فما أسامع ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي، هذا الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبي. من هنا خرج الأصفر واللقح، لأن الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرامي. حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده انتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مختور كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انتو الجارانتي عامين كامل والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350. راديو اكسجين.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: لازم على أكسجين أفام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. لازم على أكسجين أفام. الحمد لله رجع الضوء توا، ماضي ساعتين وسبعة دقائق. تحية الأعوان ستيج اللي ما خلونيش نزيدوا نغفلقوا شوية آخر خطر ما عادش وأحنا اليوم في الموضوع هذا، بما أنه كانت فما تحذيرات من الحماية المدنية، كان فما تحذيرات من المعهد الوطني للرصد الجوي، كيف تحذيرات من وزارة الصحة بخصوص ضربة الشمس والإجهاد الحراري. أحنا حاضرة معنا في المباشر الدكتورة إلهام المشيرقي، رئيسة قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة في بنزرت. نتحدثوا الموضوع هذا ونشوفوا معها الأيامات اللي تعدات كانت درجة الحرارة زادة مرتفعة، اليوم درجة حرارة مرتفعة، وحسب التوقعات الجوية وحسب خبير المناخ حمدي حشاد قال مازلت متواصلة درجة الحرارة المرتفعة حتى نهار 3 سبتمبر، إن شاء الله ربي يرحمنا. لكن في المقابل فما نصائح طبية يلزمنا معناتها نكونوا نعرفوها ونتعلموها، وتكون هذيك سلوكيات على خاطر معاش ارتفاع درجة حرارة مع تغيرات المناخ، هذاك اللي باش نعيشوه إن شاء الله الأيامات القادمة. دكتورة إلهام أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين، وإن شاء الله المداخلة متاعنا هذه تكون مفيدة لهم.
2: مرحبا بك، وتحية من خلالك لكل الإطار الطبي والشبه الطبي اللي في المستشفى الجامعي لحبيب قطفة في بنزرت، وخاصة في خلية النحل قسم الاستعجالي اللي يستقبل مشكل ولاية بنزرت حتى خارج ولاية بنزرت يجيوا للمستشفى، بما أنها مدينة سياحية ويجيوا برشا سياح لمدينة بنزرت ويتعرضوا للمشاكل. حتى توا نحكيوا على ضربات الشمس ونحكيوا على الإجهاد الحراري، وتراه يكون قاعدة داخل يهز ديريكت يمشي يجري للمستشفى الاستعجالي. الأهم الأعراض متاع الإجهاد الحراري دكتورة، تفضل.
3: يعطيك الصحة مدام ألفة،
2: مرحبا.
3: دونك كما نعرفوا

0: خطيرة هي ضربة السخانة. نبدأ بالحالة. أنت
1: توكي دخلت لقيتنا نحن كنا ضوء مقصوص وريت الحالة بتاعنا
0: دونك نجم
1: صورة إذاعية موجودة معك.
0: ضربة السخانة ضربة الشمس شنية ضربة الشمس اللي هي نجم نقوله اللي هي أقل خطورة واللي الإنسان يكون متعرض مباشرة إلى الشمس أشعة الشمس. وشنية العلامات نتاعها جنرال مون تكون وجعة في الرأس سخانة سخانة ما مش قوية ما توصلش لأربعين درجة. يكون الإنسان يحس ساعات هكا بدوخة نسموه دونك ماليس تعب
1: يفشل
0: أي وأهم حاجة اللي هو ينجم للتعرض الأشعة الشمس هذه مباشرة نجم تتعرضه إلى لبغيليغ دونك
1: يتحرق
0: حروق متفاوتة الخطورة سيلون درجة دونك البريود اللي تتعرض فيها للشمس. هذوك هما يلزمنا دونك في الحالة هذه يلزمنا دونك نبعد على أشعة الشمس نقعد في بلاصة دونك
1: ظلالة
0: مهوية نحيو الحوايج نبلو رواحنا بالماء نشرب الماء بزيد نرتاحو. جينيرالمون هذوما الحاجات الوقائية والى الحاجات اللي يلزمنا نعملوهم وقت اللي نتعرضوا الى ضربة الشمس. ويلزمنا ديما حتى في ضربة الشمس يلزمنا اكثر اهتمام بالفئات الهشة اللي هم الكبار في العمر والا الصغار وإلا زيد العباد اللي عندهم أمراض مزمنة اللي هي من سامبل ضربة شمس نتنجم تتطور الحالة متاعهم إلى ضربة سخانة.
1: لطفة
0: دونك هذه الحالة جنرالمون نقوله احنا خفيفة شوي. فما الحالة اللي بعدها اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري ينجم يكون الإنسان متعرض إلى الشمس إشعة الشمس مباشرة ما يكون تعرض إلى سخانة دونك قعد في بلاصة سخونة مش مهوية لفترة طويلة اللي هي باش تخليه يعرق برشا باش العرق هذاك دونك باش يخرج برشا ماء وبرشا أملاح من بدنه وكل شيء والأعراض نتاعها تنجم تكون دونك ديما وجيعة في الرأس سخانة ما هيش السخانة القوية دونك 38 39 اللي يكون عارق يعرق برشا برشا برشا زيد دوخة تعب تنجم توصل في بعض الأحيان إلى دونك شعور بالغثيان باش يرد كل شيء بالتقيؤ. وفي الحالة هذه دونك شنو اللي يلزمنا نعمله كيما دونك يلزمنا نخرجوا الإنسان هذاك من البلاصة السخونة اللي هو فيها يقعد في بلاصة مهوية دي بريفيرونس كان عندنا فنتيلاتور نحيل حوايجه نبلوه بالماء يشرب الماء يرتاح. وإذا كان الحالة متاعه دونك ما تتحسنش الأفضل إن نهزوه للمعاينة الطبية.
1: ملاحظة فما حركات يعملوها هكا في الأسر يقولك خنصب له طريف زهر ولا عطر شيء في راسه ولا نحط له ما نعرفش ماذا بينا ليه وإلى وين
0: هي أي حاجة حتى في الـ أي حاجة تبرد الجسم مسير كش سوا ماء وإلا زهر وإلا ما ولا عطر شيء مهم حاجة تبرد الجسم. هم خاطر إحنا في ليزابيتيد متاعنا نسير الكبار يحطوا من الزهر ولا مي أي ماء يتصب على الجسم باش يبرد الجسم يكون مفيد
1: مهم جدا. نبدأ بالإسعافات الأولية.
0: الأولية مهمة جدا نجم نحطه زيادة كان عندنا الثلج زيادة نحطوه على الرقبة على البلايس وين يتعدوا العروق الكبار في الرقبة تحت الإبطين في الفخذ زيادة دونك هكاك باش يساهم باش يبردوا الجسم.
1: مهم جدا هذوما ملاحظات ما عند المختصين ما عند طبيبة دكتورة إلهام المشيرقي قبل ما تمشيوا تجريوا للأورجانس مع حركات بسيطة تعملوها منها يتفرها دواء المريض كل سواء مع رجل كبير مرأة كبيرة حتى في متكهل مش يكون رجل كبير يكون تعرض لضربة حرارة يكون قاعد في بلاصة مسكرة ويكون يخليه صغيراتهم زادة في الكهرباء بشهبة يقضي يقول كي مش بشنبتة أتى نمشي في ساعة في الفترة هذه يفركس على الماء كل مرة معها صغار وهو كيقف في بلاصة راه وهذاك هو يتعرض للخطر وصغاره في الكهرباء كيف كيف.

0: تعرف
1: أي. يعطيك الصحة زادة الملاحظة هذه. وزادة جست منك جبت الصغار يبقاو في الكرهبة وكل شيء يمكن حتى البو ما يخدش باله ولا كل شيء ماهوش عن قصد. زادة نجم حتى جيرينا الكبار اللي ما عندهم حتى حد اللي يسكنوا وحدهم يسالش نطلع عليهم ونعطوهم ونطلع عليهم ونشوفوا أحوالهم شنية وكل شيء.
0: كيما نتفكر ونقولوا هاو كان نحطوا شتر دبوزة ولا نحطوا صحفة ولا حكة للعصافر راهو فما شكون بحذيك ذات بشرية بحذيك وحده رجل كبير ولا مرة كبيرة وإلا عائلة ما عندهمش فريجيدير ولا ما عندهمش حاجة مسيش نتفقدوا بعضنا ونكونوا رحمام بينات بعضنا وما ننساوش صحفة المال العصافر ولا الحيوانات اللي موجودين.
1: نتعدوا توا للحالة الاختيارة اللي تستوجب تدخل طبي عاجل اللي هي دقيقة تفرق في حياة الإنسان اللي هي ضربة السخانة واللي هي العلامات نتاعها سرتو سخانة قوية برشة تفوت لـ40 درجة توصل حتى 42 43 دونك دوخة غثيان ردان وسرتو فقدان الوعي ينجم الإنسان دونك يفقد الوعي تصير له علامات متاع الصرعة يوصل حتى للغيبوبة دونك غيبوبة وهذوما من العلامات الخطيرة برشا اللي يلزمنا نردوا بين عليها التنسيون زادة تطيح برشا
0: السكر زادة تطيح
1: كل شيء كل الوظائف البدن الكل تدخل بعضها دونك ما تأديش وظائفها في العادية.
0: معناتها في الحالة هذه كما قلت لكم دكتورة إلهام ما تقعدش تستنى هي تو شوية آخر تو نحطوا له شوية ثلج تهليلي هذيك بسرعة يمشي الاستعجالي وفي الاستعجالي تقول على الحالة متاعك مش تقعد شاد الصف وتستنى حتشتي تقيد وتمشي للاستعجالي تلقى فريق كامل باش ياخذ المريض هذيك اون شارج وانت بعد برمشي قد للوضعية الوثائق والخلاص وكل شيء.
1: أي فوالا في الحالة هذه أول حاجة يلزم نبردوا السخانة يلزم الجسم
0: نطيح
1: السخانة بالطرق الكليكة اللي هي نحطوا الثلج في كما قلت لك في الـ في الـ في البلايس وين يتعدوا العروق الكبار
0: اللي هو في الرقبة
1: في الإبطين وفي الفخذ أي كان يبدأ عنا لمويا زادا نجم نحطوا حتى في بان في الماء بارد نحط عليه زادة نحيه الحوايج ونحط عليه ملحفة مبلولة وباحذة الفنتيلاتور يلزم السخانة هذيك تطيح تحت 39 درجة في في في ظرف وجيز
0: في ظرف
1: أقل
0: وجيز.
1: من 30 دقيقة
0: بأنه يوصل المواطن هذيك يوصل لحالة الغيبوبة راه تنجم تتأثر برشا حاجات
1: برشا حاجات تتأثر
0: وتولي فك الدقيقة المهمة تولي المهمة ساعات أخرى
1: ساعات راه صارت لنا حالات في الموجة اللي فاتت راه حالات يوصل الاستعجالي ما نخلطوش عليهم ما خلطناش عليهم دونك هذوما العلامات اللي يلزم نردوا بالنا منهم سخانة قوية تدهور في الحالة دونك في الكونسيونس نتاعنا في الوعي فما حتى سامبل راهو العباد الكبار فما حتى تروبل دو كومبورتمون معناها تبدل في السلوكيات نتاعو فهمتني يكون لابس عليه وبعد تقول لك راهو بابا ولا امي دخل بعضه ولا يقول
0: ولا ما يتحكمش
1: في الكلام نتاعو والا تقول لك راهو خرج من الدار وضاع كل شيء فهمتني هذوما الكل وراه علامات يلزمنا نردوا بالنا منهم سورتو في الكونتكست نتاعنا هذه نتاع سخانة قوية
0: ان شاء الله ربي يلطف بينا هاكا احنا كاذاعه اكسجين رانا شركاء في الجانب الصحي وتحيه للاداره الجهويه للصحه في بنزرت اللي تكون متواجده معنا من الاطباء مختصين باش يوضحوا لكم الصوره على خاطر مهم جدا نتعرفوا على اهم النصائح بالنسبه للاسعافات الاوليه وراهو كي تبدا انت تنجم قادر حاجه تعملها في الدار راهو زايد الاكتظاظ في اقسام الاستعجالي ما فماش علاش تستعمل معناتها الاسعافات الاوليه اللازمة وتتبع المريض اللي عندك الحالة ما نحبش نقول المريض الحالة اللي عندك الحالة المرضية اللي عندك تتبعها في الدار وكان عندك طبيب العائلة تنسق بالتليفون مع تعبي بالعائلة. والحالات الاستعجالية بالحق نخليهم للحالات الاستعجالية ونقسم الاكتظاظ في الاستعجالي ونقسم التشنج، على خاطر انت بيدك تحس روحك لباس، لكن راه تنجم تكون عندك ضربة حرارة من المستنية ومن الكرهبة ومن المشي ومن الجاي ومن الحالة النفسية اللي انت عندك بوك ولا اخوك ولا خالك ولا عمك هزيته في الحالة هذيك. ان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل. وراه زاد الاطار الطبي وشبه الطبي، هو بيدو راه عنده ضغط متاع حرارة وارتفاع درجة الحرارة، ويزينا ما نقولوا هاكم انتم قاعدين في الكليماتيزور واحنا البرة قاعدين في السخانة. ليه راهو الكلنا يلزمنا ماشي واحد للسبيتار، مش ماشي باش يخطب الفرملية ولا ماشي باش يتعرف على الطبيب ولا ماشي باش يمشي عدي وماشي باش يشوف الوضعية الصحية متاعو. نرحموا بعضنا ونتحدثوا برشا مع بعضنا، والمثالش حتى المواطن كي باش يسأل حامل الميدة على البيضاء باش يسألوا على بلاصة ما فيها بيس يكون هو متفهم، وانت كمواطن تعرف كيفاش تسأل زادة العون الطبي اللي موجود غاديك تعرف كيفاش تسأل. رغم هذو ما حاجات قديم نعيشوا فيهم وقاعدين نراو فيهم. تو انا نحكي مثلا على روحي، حتى كي نمشي انا للسبيتار والله العظيم من غير ما انت نبدا نعرف شكون وماذا بيه ما نكلمش حتى حد، نقول انا مانيش خير من هذاك اللي جاي من البلاصه الفلانيه وقاعد يستنى وقاعد يشوف. لكن في الوضع اللي نحن راو فيه في مستشفياتنا صحيح برشا ضغط على الاطار الطبي اللي هو ناقص والاطار الشبه الطبي ناقص، واحنا بينا لازم نكونوا متعاونين. عندك حاجه تنجم تعملها انت في دارك، تنجم تنسق مع طبيب العائله يا حبذا تمشي للاستعجالي، راهو الصحه للجميع. هكا ولا دكتور
1: ولا دونك لخصت كل شيء مدام ألفة. ديما نقول ردوا بالنا على رواحنا، ردوا بالنا على أمهاتنا أبائنا الكبار،
0: وليداتنا الصغار،
1: وليداتنا الصغار زيادة ما نخليهمش يلعبوا في الشمس، نشربوا برشا ماء،
0: ما تخليهمش في التليفون، شدي التليفون تليفون ينسى ليك لا يشرب لا يمشي التواليت لا يعمل حتى شيء.
1: راهو السرتو الكبار فما ملاحظة الكبار راهو ما يحسوش بالعطش.
0: دونك بالعطش للجوع،
1: للجوع للعطش، دونك راه ما عندهمش هكا الريفليكس باش يجي يهز دبوسه الماء ويشرب. دونك ماذا بينا نتفكروهم كل ساعه كل ساعتين نعطوهم هكا تشريبه ماء باش باش باش ما نطيحوش في الحالات هذه.
0: وبالنسبه حتى مش نتدخل انا في الاطباء، يقول لك في طب الشيخوخه راهو كي يوصل لعمر معين كبار السن واللي ماشي ماشي الطعم فما طعمه يبدا يفركس عليها، يقول لك الماء ماستي سيدي حط له فيه شويه قارص شويه نعناع شويه زهر شويه عطرشيه،
1: تنقص برشا وظائف،
0: برشا وظائف تنقص، وخليه يشرب يتبنى تعطيه ماء بارد شويه مش بارد برشا، وتقعد تحكي معاه ماهوش دواء الماء، راهو انت تقعد تحكي معاه باش ياخذ شريبه الماء هذيك، وتقعد تحكي معاه راهو البو ولا الام ولا الشخص الكبير اللي عندك في الدار ماهوش عال عليك، راهو هذيك اللي كبرك وهذيك اللي وصلك للمستوى اللي انت فيه، كيما احتضنك وتلهي بيك وانت صغير من واجبك تتلهي بيه هو كبير وتتفكره، وراهو كيما انت تتلهي بوك راهو ولدك ولا بنتك راهو باش يتلهي بيك، والحلقه تكون مستمره وان شاء الله ربي يفضلهم اللي مازالوا حيين وربي يشد لهم في صحتهم، واللي توفوا ان شاء الله ربي يرحمهم، خاطر يوصل واحد لمرحله معينه يقول ما صاب جات امي بحذية راني هزيتها وعطيتها وشربتها ولا بابا بحذية، استثمر الوقت اللي انت بحذيك بوك والا امك ولا خالتك ولا عزيزتك والا خالك ولا عمتك ولا حماتك، تفقدهم وطل عليهم وتفكرهم مهم جدا، حتى ليك انت حتى في العلاقات الاجتماعيه باش بعد ما تندمش تقول يا الدنيا سخونه وانا تلهيت في روحي وتلهيت نفركس، راهو العلاقات مهمه جدا وما تعرفش عليها انت اليوم تكون بذره خير ومشيت تفقدت شكون غدوه تلقاها انت تعرضك الخير هذاك راهو يعرضك في اي بلاصه. راني شويه جانب اجتماعي وخليك الجانب الصحي دكتوره، ما يغيبش عليكم راهو جانب الاجتماعي وجانب الانساني انتم الاطباء
1: نشوفوا فيه راهو في الاستعجال راهو ساعات تجونا يجينا حالات سرتو الحمايه تجيبهم كل شيء العباد كبار عايشين وحدهم
0: جيت تسال شكون معاهم
1: يرثى له شكون
0: معاهم جيت البارح ولا ولدت البارح
1: لا وساعات اللطف عليهم معناها ساعات يفيقوا بهم راه ميتين في ديارهم معنا ميتين لهم نهارين ولا ثلاثة في ديارهم
0: موجع برغم اللي احنا نقوله في تونس مازالوا العائلات مع بعضهم ومازالوا يمشوا مع بعضهم مازالوا يطلوا على بعضهم مازال فما التزاور مازال فما الولاد يسكن مع أم وابوه مازالت المرأة تسكن مع دارهم مازالوا هذو، لكن نقصوا مع برشا تطور اللي قاعدين نعيشوا فيه وكما الدول الاجنبيه ولا عنا في تونس، لكن ناخذوا من معناتها ناخذوا حذرنا ونتفقدوا ويقعد موجع الاحساس هذاك كي يجيبوا الحمايه المدنيه يجيبوا شخص متوفي عنده نهارين بعد انت تقعد نادم تقول انا والله في بالي باش نمشي نهار الاحد وتلهيت مش نمشي نهار الثلاثة وتلهيت نمشي نهار الاربعاء، لا تمشي وتتفقد وتتسال وتصب تيكي في التليفون وتكلم تسال عليهم حتى كان انت تخدم، راهو مهم جدا. واقسام الاستعجالي اللي هي عندها الحالات الكل وبعد يتم الفرز وتم التوزيع للاقسام الكل. ونعاود نجدد ونقول بربي بلاش تشنج، العنف ما عندوش حتى مبرر، الناس الكل تخدم على رواحها لمصلحة المواطن في قسم الاستعجالي، ورغم هذا نراو في اعتداءات كل التضامن مع اللي تم الاعتداء عليهم وان شاء الله ما نراوش اعتداءات اخرى على الاطار الطبي والشبه الطبي اللي هو فخر لنا احنا ومكسب. راو كي نحسبوا عدد الاطباء والاطار الشبه الطبي اللي قاعد خارج من تونس راو نخاف،
1: قاعدين ننقص
0: راو نخاف
1: اي
0: وكي راو معناتها الشباب نتاعنا اللي يخمم يقول لك انا باش نمشي نكمل قرايتي لبرا كيف نخافوا، نحبوا اولادنا يقعدوا في بلادنا ونحترموا الكل بعضنا ونخدموا في مختلف المجالات. انت تبيب تستحق شكون تشري الخبز ملكوشه، انت تبيب تستحق باش تمشي تقضي من اي، هما بيدهم كيف معناتها لنا الكلنا نخدموا مع بعضنا للمصلحة العامة. المهم أو كتوى تقصر فيها كني سحبة الدنيا لكن فما غاطة الدنيا ما تقوليش رأي اسمه خل نخرج توي كاريتا وما دي ساعتين نرى وما ساعتين ونص
1: هذيك اللي زيدي
0: هذا اللي زيدي من بعد هذا يجيكم
1: الاستعجال دونك حتى الخروج لازمنا نعرف وقتاش نخرجوا
0: باش نخرج
1: اي اوقات الذروه، لا كان باش تحوس في الليل مثالش ما كتبش تعوم في البحر، عدي الاوقات هذيك نتاع السخانه
0: من 11 للاربعة
1: من 11 للاربعة
0: ماشي الصباح الخمسة نتاع الصباح الدنيا ضاويه والبحر محليه تمشي تعوم حتى للعشرة ما خلطت تخلط دارك لحديش برد دارك تفتر انت صغيرة توصفتوا القضية
1: انت عدخول لقراية دونك ماذا بينا
0: توقع قضية تدخول لقراية برشا قضية والترسيم وكيفاش باش تمشي ترسم وكيفاش تمشي تشد الصف للبلدية وكيف برشا حاجات وهذا الكل وين يمشيهم بعد قسم الاستعجالي. نعاود نعمل ريكاب صغير دكتورة إلهام كم زال عندك نقاط أنا ما خليتكش
1: نزيد نأكد على العلامات نتاع العلامات اللي يلزمنا ننتبهوا لها ونردوا بالنا منها اللي هي سخانة قوية تعب إرهاق دونك اضطرابات في الوعي دوخة السرعة حتى هك اللي ساعات نقول لك الكرونت مسكيلير هك
0: التشنج العضلي
1: راهي علامة من علامات الإجهاد الحراري وإلا حتى ضربة الشمس غثيان ما عندكش من غير وجيعة كرش وكل شيء مع وجيعة رأس في كونتكت هك سخانة راهو يلزمنا ردوا بينا ديما نقولوا تنجم تكون راهي إجهاد حراري وإلا ضربة سخانة دونك ردوا بينا من العلامات هذه عند الفئات الهشة عند العباد اللي عندها أمراض عقلية وأمراض نفسية زيادة هذوك ما ننسوهمش جا نشوفوا فيهم ديما هكا يدوروا في الشارع وحدهم ساكن العباد اللي ما عندهمش اللي سون دوميسيل فيكس دونك اللي ما عندهمش وين يسكنوا يقعدوا في الشارع هذوك فوالا نشربوا الماء
0: نشرب الماء حتى تشرب ماء من السبالة
1: حتى ماء السبالة
0: ما هوش ماء من السبالة معالج وتنجم تشربه وتنجم تزيده ونكه
1: نشرب ماء السبالة ما يسالش فوالا نعرفش شنو اخر نجم نفيد المستمعين
0: بالنسبه للاطفال بالنسبه للاطفال الصغار معناتها اللي هما الرضع ما ينجمش يقول لك هذه حاجه توجع فيا ولا هذه ما كيفاش كيفاش
1: الاطفال الرضع كيف درجات حراره مرتفعه يكون فاشل ما يرضعش بالقدا ماهوش اكتيف ماهوش يلعب كما العاده تخدير دونك ينجموا يخدموا
0: نجم
1: ردات زاد هاك العلامات نتاع الشيء يحمل ماء مثلا البوله نتاعو تنقص مع شي عب الكوش كيما العاده فما هاك التحويقه تحت العينين الجلد نتاعو تحسها شايحه دونك هذوما علامه من علامات الاجهاد الحراري اللي لازمنا نردوا بالنا منهم
0: ما ما تقولش راني ما خرجتوش ما حطيتوش في البوسيت ما خرجش راهو في الدار راهو لكن ديما تتفقد وتعطي الماء وتتفقد الكوش نتاعو كما قالت الدكتوره الهام تتفقد الجلد نتاعو تشدها تنجم روصلو صغار ما تشيعو ما تشد الجلد تقعد
1: تشيحو من الماء
0: تقعد واقفه وراهو هذيك صعوبات كبيره بالنسبه لفتره العلاج راهي تطويل وتاثيرات الصحيه عليه الصغير هذيك علاش نوصل للمرحله هذه نتلاهو برواحنا ونتلاهو بصغيراتنا نتلاهو بكبار السن ونتلاهو زاده باللي عندهم الامراض المزمنه واللي عندهم الامراض السمنه كيف كيف زاده يتفقدوا يتفقدوا ما يقولش لي رانا خاطر انا سمين راني نعرق برشا بطبيعتي لا تنجم تعرق اكثر من اللازم ولا. لازم تتلهي بروحك
1: تفقد برشا ماء وبرشا املاح وهذاك هو هذاك هو اللي يوصلنا لضربه السخانه اللي بالحق راهو يوصلونا حالات في ايتا كريتيك برشا ما نخلطوش حتى عليهم
0: بالنسبه للفرز في قسم الاستعجالي للحالات هذوكم فما خليه تتلهب هذه في الفتره هذه ولا لا تخدموا كالعاده
1: فما ديما في الفرز الاولي هذاك اللي يصير اول ما يدخل المريض باش نقيموا الحاله نتاعه يعني الحاله اللي حسب درجات الخطوره بطبيعه العباد اللي تبدا عندهم العلامات هذوما كل شيء هذوك ما يستناوش يدخلوا ديريكت فهمتني دونك هذوك دونك الإحاطة الطبية نتاعهم تكون في صافي
0: الأولوية
1: فهمتني دونك ديما الفرز حسب حالة الخطورة نتاع الإنسان
0: شكرا لك دكتورة إلهام المشيرق رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب وقطفة في بنزرت على النصائح القيمة هذه وعلى حضورك معنا اليوم باش تكون صوت توصلوا بالنسبة للمستمعين متاعنا أهمية الوقاية من ضربة الشمس ومن ضربة الحرارة من شو سمي عاود سميهمنا دكتورة
1: ضربة الشمس جهد حراري
0: جهد حراري
1: وإلا ضربة السخانة
0: هذوما ردوا بالنا واهم واحده ما هيش ضربه الشمس راه الشمس انت تعرفها مشيت البحر مشيت عمت جاتك الشمس على راسك تعرفها اما فما حاجات انت لا مشيت لا عمت لا مشيت حتى شيء وتكون هذيك ضربه الحراره اللي هي ضربه ان شاء الله ربي يحفظها الناس الكل هي خطيره تحطوا الثلج كما قلت لكم الدكتوره تحطوا الثلج في وين العروق الكبار ما بين الرقبه ما بين الابتين وما بين الفخذين باش تبردوا كيف كيف كما قالت نجم تاخذ ملحفه بارده تبردها بالكدا وتلف بها اللي تحسوا مصاب بضربه الحراره والا تحط بانو ما يكون بارد تحط فيها صغيرك ولا تحط فيه الشخص المسن اللي يكون تعرض لضربه حراره وبعد تمشي تعمل الاسعافات الاوليه وبعد تمشي الاستعجالي باش يتبعك الاطباء المختصين
1: نقطه مهمه اخرى بالله في الحالات هذه راهو الدويات اللي نعطيهم باش نطيحوا السخانه راه ما عندهم حتى مفعول اللي معروفين عنه بالباراسيتامول راه ما عندهم حتى مفعول في الحالات هذه بالعكس تنجم راهي تزيد الوضع خطوره
0: نجم تعكر الاوضاع بالله ملاحظه مهمه كما قالت الطبيبه ما نمشيوش ناخذوا دويات مروسنا وما ناخذوش نقولوا اسمع المره اللي فاتت اخذت الباراسيتامول الفلاني راهو طيح السخانه ليه فما طبيب العائله تكلموا الاولاني تسالوا وبعد تمشي للاطباء الاستعجالي شكرا لك دكتوره الهام وتحيه كبيره لكل الاطباء اللي قاعدين يتبعوا فينا وقاعدين يفيدوا فينا زاده بالنصائح وكونوا حاضرين معنا في مختلف برامج اذاعه اكسجين افام تحيه لك فراس على الاخراج الياس على الاخراج الفني والاخراج الرقمي ليه هنا فراس هو عنده جانب من الفراسة راهو تحية لك نسرين برهمية في الإخراج الرقمي وتحية الملاك في التنسيق كنت معكم ألفة الجندوبي من قدام الميكرو تحية المحمد الهادي البكوري اللي كان حاضر معنا بالنسبة للجانب الثقافي وصفة حدريدي ممثل عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحدثنا على الأيام الثقافية والمهرجانات الثقافية والثورة الثقافية اللي مضى بينا الكل نكون مشاركين فيها ورهي الثقافة هي قاطرة مهمة بالنسبة للارتقاء بمختلف الجوانب الحياتية اللي قاعدين نعيشوا فيها تحية كبيرة للدكتورة الهام المشيرقي رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب وقطفة في بنزرت وتحية لكم انتوما مستمعين الأوفياء على وفائكم ومتابعتكم من مختلف برامجنا أنا نقولكم بسلامة وفي الأمان

0: 5G ou Femme ma box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرشها منا كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيادة توربو جيمينغ للمغرمين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: امشي وأنت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232 وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك. موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة. ألف لاين 28 28 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة. بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر.

0: وتسرج.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش ترقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur. فورماليتي دوانيير شهاد منظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عين في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزير مشانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزير مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزير مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 900

0: من سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو راني يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو راني، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 384 584، وإلا 93 374 119.
1: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة، وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة، واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: عدل الموجة على 90 ميجا هيرتز. ميجا هيرتز.
1: في رانيني سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل برقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساك والتخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبيل للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: اسمعني وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام واثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخومي شوار من قديم الزمان، دول ساندويتش، غلياج، فاق بلا، بليكسي غلاس، موتور الميكانيزم ديلي جو بوانيار، توال دو ريفاتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمون أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: الو
9: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يبني مستقبل. انت هو؟
8: شكون معايا؟
9: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
8: أما مين نبدأ؟
9: بداية من أوميغا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات.
10: أوميجا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة. كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: ميشن.
1: سيب الكل خليك على كتف الميس،
2: خليك على كتف الميس.
3: في بالك، في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر الرمل لأخضر جبل، لحم غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: بالصوت العالي. امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231. كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 158 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل برجيبة بنزرت فروة، الف لايل 28 28 280.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتيل.

0: وإلا 20 834 429.
1: ياخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
2: إكرون سولير ب 19900؟
1: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، اجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فيه.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

القرآن ولك الحمد على الأهل والمال والولد والمعافاة لك الحمد يا الله اللهم صل على سيدنا

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: Radio Oxygène.

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: لا 14 الموجة الأخرى يا ديه دول اللي عملته بعد ما قلت لك لا 14 دقائق على راديو اكسجين اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من صيف على الموجة. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا، تحية للناس الكل الطبقة الكادحة اللي قاعدة تخدم تويكا ومروحة من الخدم امتحان، ربي يعينكم وربي يكون في العون يا رب العالمين في ظل هذه السخانة الكبيرة برشا وارتفاع الواضح اليوم صراحة، وما تكلموا على درجة حرارة منذ 3 ايام باش تنطلق تقريبا، لكن اليوم كانت اوضح ما فما اليوم في درجات الحرارة. مرحبا بكم الناس كل سيسر ويحكم واحدة واحدة

0: كي يبدا الدنيا سخونه كي نقول لهم انا مانيش موجود مانيش موجود باش نتاقلم معناها كبر روحي مانيش ما نفهمش شيء لا بياس الدنيا ما عليها لا بالفيو روز وهذيك هي خويا الوضعيه تستوجب ان نتاقلموا
1: فعلا
0: ما فماش تقعد تتذمر من بعد لا نقدموا لا نخدموا لا نبنيوا لا دونك العبد يتاقلم وهذيا راه نقول لك خويا حسب ما نعرف المناخ قاعد يتبدل معناها يعني العام على اخوه يوصي فهمت كيفاش دونك العبد يتاقلم خويا والحمد لله يا ربي وكما قلت انت معناها كلمه باهيه برشا ما ننساوش اكل قطاطس واكل الحيوانات كيف كيف ما ننساوش الناس المرضى اللي تو في الشارع قاعدين فما برشا برشا ناس نعرفوهم حتى بالاسم سيف نعرف اللي تعرفهم معناها نسير شنو غزروا لهم هذوك بعين الرحمه دابو زمان ليهم كان قينا دابو زمان ما كانش عبي من السبيله فهمتني خويا اعمل خويا اعمل كانك
1: تذكرك في النوفل مش عامل وقت قال همي صح
0: قال همي قال همي والمتياج تو على الظل
1: ولا
0: يا ولدي تلقى بلاصه ظل عليها اربعه
1: طبعا الياس عرفته تو عندي هذا ثالث يوم سعيد جدا اللي عرفناه مرحبا بي وسعيد نسرين تحية ليك سعيد جدا اليوم بالعمل معاك زاد كيف كيف وجاك الباهي جبنا عماد اليوم ما شاء الله فهمني وتحية زاد كيف كيف في الم... انت هارب البارح فاصل البارح
0: مروح
1: قاعد يمروح على كل حال انا والله ايش باش نقول لكم ما نجمش درجات الحراره تدخل الانترنت تلقى ارقام يعني شخص تقول تبدا تقول شخص لكن اقصى درجه حراره قيت قبلك على الانترنت هي 40 درجه 41 درجه وسط لك ما تصورش
0: اكثر اكثر انا جاي قبلك بالزرد نختو للويت قبل الويت البلاصه مسيبه ذيك اللي 43 تدخل هنا تو تلقاها في 36 37
1: وليت اهميه الاشجار
0: اي صحيح ريت والله نفس الملاحظه سيف يعني كي دخلت بين الشجر يعطيك البرود
1: فعلا
0: فهمت كيف سبحان الله معناها اهميه الاشجار هذيك اهميه كبيره برشا هذاك لذلك يجب العنايه بهذه الاشجار
1: يلزم يلزم بالراس
0: يلزم يلزم يلزم خويا ما فهمتش
1: سيدنا ربي في كل واحد يتسبب في حريقه في واللي شفناها
0: سنه
1: نعرف كلها اسمعني نعرف كلها بعض ساعات تقول لك حاجه ربي لكن ربي ما يقدر كان به وما نصورش كالحرائق اللي عشناه مش في بنزرة بركه اللي عشناه في مختلف مناطق الولايات الجمهوريه التونسيه ما نصورش هذا كان وحدها يعني شعلت النار فما افتعال وفما
0: مش ما نحكيوش على نظريه المؤامره وكذا نقولوا لا مبالاه كبيره
1: صحيح
0: الا نقولوا لا مبالاه كبيره
1: اقل حاجه
0: اللي هي في حد ذاتها لا مبالاه السيد حاسب عليها ما يلزمكش تعيش في مجتمع وتكون غير مبالي به معناها لازمك تعيش في مجتمع خويا تخمم في جارك وتخمم في الحاجه الخضراء وتخمم في هذيك يزينا من العقليه نتاع انا هاني مشيت عملت جو ايش عندنا فيه من بعد اللي باش يصير خلي يصير هذه اللي باش يصير من بعد باش تاثر به انت انت ولدك ولدك ولد خوك والناس القراب ليك باش تاثر سوري ولا عربي تو وليت عقليه ما منفوتيست احنا نقولوا ما تمشيش خويا ما تنجحش خويا المجتمع ما يتبنيش هكا راهو
1: قبل ما نمشيو للموسيقى عماد انا عفوي على الاخر من الاخر على الاخر صاحبي وخلينا نكونوا واضحين بالنسبه للناس المبليه نقولوا احنا الناس
0: المبليه
1: مغرومه بالغابات والاماكن هذيك تبدا تحكي ما تقول له على الاقل هزك الدبوزه نتاعك انت مبلي هزك الدب شش تعمل هذه صاحبي يعني بالله تعمل ولا ما تعملش
0: اسمعني
1: تعمل ولا ما تعملش هذيك اكل بالنار هذيك ينجم يتسبب
0: تعمل
1: فهموا
0: اعملها انت تجربه وحدك في الدار كسر شقف خنقوا وحطوا بريزونتيه للشمس وحط ورقه واصبر عليها 4 دراجه وقعد شددها هكا حطها على كرسي ما يسالش هكا وخليها ضربه في وسط الورقه هذيك شوفها تشعل ولا
1: صحيح
0: ريت اي حاجه الشمس اون ديريكت على الحجر ما تحرقش ما تعملش فلام ما تعملش فلام على ذلك كان جات الشمس مثلا تحرق هي ديريكت مباشره ترى احنا تحرقنا هكا ولا لكن كي دفنا انترميديير سيرفاس ترونسبارون قدامها راهي تشعل لانه تضعف السرفاس هذيك تضعف الحراره توصلها للتمبيراتور للتمبيراتور اللي تخلي الحاجه تتحرق
1: على صحيح ثاني فهمناكم يعني اخوي انت
0: اللي يعرفها هو
1: ليه ها وين مش واخ مازال يعرف حاجه وقتها
0: مو هذه هي
1: مازال تعرف حاجه كل انا علاش ما نجحش حرف حياته ولا ما تضرنيش
0: ما ترحم ولدي
1: ما تضرنيش
0: برا خليك ما تضرنيش انا اختاني ما نخممش في روحي معاك ما تضرش البلاصه اللي انت قلت راجع لها فكره قالها غدوه تو تكذب على روحك يا غدوه تعاود تجي وماذا بك تلقى انت والاخر يخلي حاشيكم وسخوا معناها وكذا الغاديكا يبعد معاهم مش نقاول بلاص ماش تلقى
1: هو انسان واعي وما يستعملش الحاجات هذه ويخلي في وسخه فما بالك انسان

0: زين مش ها
1: خلينا نقول نعيشوا في ثبات
0: تمام عماد ما
1: هو مش وياك
0: احنا كاكبر ذا احنا انت تعرف هو على
1: درجه الوعي ضايعه
0: ضايع كومبليتمون يا سيدي خلوني اللي يحكي لنا نسرين يقول عنده ديما شواء موزيكال بنين برشا تو نكتشفوا هذا كل مع بعضنا سينو نحبك تهدي لي بعض غنيه انا نحبك تهدي للمدام بعد شويه فهمني كيفاش حاضرة لا ما تقوليش كنا صغيرين لا فما أغنية أخرى طبعا نسمعوها إن شاء الله تنقول لك عليها في الكواليس ونعرف اللي باش نشيخوا برشا موزيكا بنينة اليوم برسمي شوف اليوم في الثالث يوم اليوم نحس روحي عامل أحسن إميسيون من الأخر على الأخر هيقوم عيني داي
1: سلام

0: في رامين إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفهش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على الساس والتخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوصل البلاد، ولا غود دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي ينجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اسمعني تبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على جوده مطابق المواصفات العالميه لعام واثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل شيء. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ميلي تو بلانيغ والدو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن الاسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، حاب نحكي مع شخص يبني مستقبل. انت هو
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
7: انا مين نبدا؟
8: بدايه من اوميجا فورماسيون.
7: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وانفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بيش يوصل مزمان الوصول. تحبك.

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: برشا موزيكا اكيد، برشا موزيكا وسبيسيالمون زميلنا محسن الهيشري الله غالب كنا نوروا فيها، وان شاء الله يا ربي مشكلته الكهرباء نتاعو تتحل ان شاء الله على قريب. على كل حال هذا ميساج فوكال بعثته لك محسن في المباشر باش تعرف اللي احنا مانيش نجاوبوا فيك خاطر رجعنا للمباشر. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا. اكيد كما قلت قبيليك بالنسبه لدرجات الحراره المسجله الى حد الان على شبكه الانترنت هي 38 درجه، هذا ما نصورش بكل، وتوصل درجه الحراره القصوى الى 40 درجه. طبعا هذا اللي قاعدين مسجل في الانترنت، كل سيت شاتيك فمن يعطيك 40 فمن يعطيك 41 درجة، لكن درجة حرارة قوية وقوية برشا. به حب كل حاجة يلزمنا نسيس رواحنا الناس كل قدر المستطاع ونحاولوا من تويكا إذا فما إمكانية باش نقصوا شوية البريزات بتاع الماتريال الإلكترونيك اللي عندنا في الديار متاعنا، نحاولوا نقصوا خاطر على الأقل فما ثيرابات.
2: كيفاش العصيد أخوي؟ العصيد
1: والله والله لا
2: عاش خويا، ضريتونا خويا
1: عاش. يا عماد سالفه والله حصلت يا عماد ذكرتني في شراح يا الله. لا شنو والله فزت لي يا
2: سيدة،
1: والله فزت لي يا فريجيدير ما يتنحاش
2: دعارة وعلى عجلة
1: في بالله. الولاد حضروا لي نضحك لي لما ينام الليل بعد شوية نسمع سامل وزين تحيك لي والله العظيم فزت لي العصيدة
2: عليك بالله
1: والله فزت لي والله فزت لي العصيدة.
2: أنا عرفت الذوب شي قسمة ملج
1: عليك أنا نسمش بالله عليه هكا بالله دي ناسي يا شيء ناسي أنا على كل حال.
2: حتى باش تشري ثلج مثلا تو من الآحة ماسة ولا ما فليش
1: علي نشري ليش فزت العصيدة فزت العصيدة كامل
2: العصيدة مشات على روحها أخوي.
1: نحاولوا نخصوا حاجات اللي ما نسحقوا ليش فريجيدير نعرفوا ما نجموش نستغنوا عليه بكل نحاولوا نستحفظوا على الماتريال نتاعنا تلزم بطبيعتها ما نجمش نستعملوا فيها بكل كتليفونات فنسيس رواحنا قدر المستطاع. سينو خلينا نمشيو ناخذ كيك على غراده ونسالك سؤال عماد. احنا الحمد لله في بنزرت ربي نعم علينا بشتوت
2: ناوي
1: ان شاء الله ربي قادرنا باش نستحفظوا عليه ميسيج كما صار سيد سالم. فانا نسالك شنو احسن شط بالنسبه لي كنت في بنزرت؟
2: انا بالنسبه لي احسن شط في بنزرت عين نصارى.
1: عين نصارى تحيه
2: تعرف فين بالضبط؟
1: ناس بنزرت الجنوبيه
2: الكل
1: مكان يسمعوا فينا
2: تحيه اهلنا في رسيج
1: رسيج طبعا اي بنزرت جنوب معتمدين بنزرت الجنوبيه
2: تحديدا الشط هذا يا خويا ريت رسيج لو كان الميليتير قبل هذيك المعروف رسيج لو المحطه بعد هي نلقاو الفنار بعد الفنار وش فما كل اللي كانت قبل شون دو تير
1: شون دو تير مازالت هي شون دو تير
2: مازالت
1: شون دو تير
2: هذاك هو من شون دو تير فما كل احنا نقولوا الجبل اللي الفارق ما فيهش لا شجر ولا حاجه فما عين ديجا بحذيها
1: فما عين بحذيها
2: هذيك نسميها كنا نسميوها عين نصارى
1: عين نصارى لا مازالت تسمى تو عين نصارى تحيه اهالينا الكل في عين نصارى ربي يبارك لهم وربي يحفظهم. علاش يعجبك الشط هذا؟
2: خويا الشط هذاك الشط المساحه ساعه باهية لاكسي معناها حتى كهرباء واطي احنا نقولوا تخلط باش تدخل تنجم كيفاش والناس اللي غادي خويا شالوا ياسر خويا محليهم العباد انا هذاك خويا علاش يمكن من بين الشطوط اللي يعجبني برشا نخيم فيه برشا معناها فهمت كيفاش ريت كي نمشي نعدي ليله ولا ليله كي نمشي كل بلاصه هذيك خويا بحر ديما متبدل ما متبدل هي الكوت نتاعنا هذيك الكل ما متبدل فهمت وبحر ورمل ودنيت وعالم وشط الكل ورملي ومحلي يا خويا
1: محلي هو بصراحه شط في بنزرت الجنوبيه
2: حتى كي نسهر وغادي في الليل خويا امان
1: غير رسنج
2: عمق الجمل نتاعنا شباب
1: قول معايا
2: عمق الجمل عندك شو اسمي بابا القدران
1: القدران صحيح
2: كيف حمام سيد البشير
1: صحيح
2: كيف انا الشرمطه تعرف ولا ظهر المعزه
1: قول لي كيفاش تعرف سيد البشير الاثنيه هذيك تاع كاب حمام وسيد البشير وغيره احنا من العادات والتقاليد في ديارنا انه كنا نمشي نزيروا الولي هذا الولي صالح سيد البشير واحنا سيد جا العقيله موجوده فما نقول لك فما كل واحد شوف في بنزرت هنا وبنزرت الجنوبيه العقيله متسميه على سيد البشير
2: ناخذ على سيد البشير
1: فما سيد البشير
2: تاع صحيح
1: يعني هما العادات لكن كل واحد سيد بشيره
2: واحد في الواد والاخر في البحر
1: واحد في الواد
2: والاخر في البحر
1: كما قلت فكانت العادات والتقاليد نتاعنا يلزمنا كل عام نتلموا
3: الخالات
2: ونمشي نزور هي راه تسميها نزور راه ما فهمتش
3: تلقى
2: نمشي نخليعه
3: طبعا هي خليعه بس هي خليعه وحتى كي بدينا نكبرونا
2: صحيح
3: على شرك بالله واحد كل شيء فهمني فبدينا نبعدوا شويه يعني لكن قعدت لنا الذكريات الجميله نتاع الاجواء العائليه في سيد البشير
2: نرجعك للماضي خويا
3: وقت اللي كان في الليل
2: وقت اللي كان سيف ما فماش الخيام اللي ترى فيها دو تونت دو بلاس وتروا بلاس وبيعوا فيهم في الطياره ولا فين وكذا كان الجيتون خويا كان الجيتون وملي ما عندوش جيتون مليح في مخيطه
3: سفسيري نتاع عزيزتك تعمل جيتون
2: صحيح
3: ما ريدو تاع الدار
2: ليزار تاع الدار
3: ريدو يا
2: ريدو ليزارات
3: والقصر
2: ايش عندك شويه نقول جاي نغرزو والفيكيات الحديد اللي عنده يتسمى لبس عليه ساعتران تحديد يطلع على الدورات ومن بعد كمل النقص بالعشاب الجر هاو جبنا عود من رشنيش كملوا به بيكي هاوش نحطوا دراكي فيش ويتعديوا العشرة والخمستاش والعشرين يوم والناس ما بعضها تعوم وعاملة جو واللي عنده مع المسجد ياهو تطلع القرنيت وهي محمص بالقرنيت مركوزة وهي مقرونة على بعض وبكبكبكة مع بعضها اللي عندك حط والناس عاملة جو وتعوم وتفرهيد خويا ولا خشاشة شدة بورتابلويت ولا ناس بيركة في الدار تستنى في الكليماتيزور يا خويا كانت محلاها عيشتنا صعيبة ومحلاها تخلف لك حاجة اسمها اسمها اسمها عائلة تخلف لك حاجة اسمها كيفاش ما فهمش كل واحد على روحه
3: صحيح
2: نخمموا مع بعضنا
3: البعد اللي توا عامل هنا العولة
2: عامل سيبوراسيون كبيرة
3: شادد بيته كل واحد
2: سيبوراسيون كبيرة خويا
3: ياسر قرابة بصراحة
2: سيبوراسيون كبيرة
3: من لا شيء كنا نخلق أشياء أنت قلت كلمة قبيلك وقلت كنت صحيح ما كانش عندنا الإمكانيات وما كانش برشا حاجات لكن علمتنا أن نخلق حاجات من خلال فقدانك الشيء هذاك اللي هو مش موجود
2: يعني أنا ما عنديش باش نشري خيمة ما نخيمش كي نصنعوها كنا الخيمة ونمشي للتيرزي في حسن النوري ويخيطهم يا ولدي اي ميت محلاهم
3: دليل العابنا زاد العابنا زاد كنا نلعبوا فيها كثرت اذا مقبلنا احنا نلعبوا بها
2: انا مقبلت كركاره
3: او تسساحه كركاره
2: كركاره يا اخوي
3: نسالك سؤال اخر زاد وجاوبني بكل صراحه راهو اليوم حاضر معنا عماد اليوم راهو بالرسمي لا حضرنا حتى شيء
2: والله جات الامبروفيز
3: ما نعرفش جات حبيت قلنا هذه على غلط

0: الله يرحمه أشرف ما حجدني حاجة أخرى في مخي. الله يرحمه أشرف الله يرحمه ابني. على كل حال هو مي هو جاز وحاسين هاتين على كل حال مبني على كل حال بالرسمي به كل شيء جاب بيته ما نعرفش عنا فصل إشاري لكن في سفيسة جاوبني في سفيسة أنا رجعوا للموضوع بعد فصل إشاري
1: ميسير
0: عمت في البتاع
1: هي الحديث توسوية لذي توسوية
0: سؤال توا
1: خطير جدا
0: خطير جدا
1: أيوة.
0: ونحب إجابة بالسرعه
1: توسوية
0: نقص من القنطرة ولا لا
1: نقصت خوي
0: نقصت
1: بالشود أنا أجيب لك الشود
0: بالشود أخطأت من القنطرة ما عليها
1: نقصت من جوابي
0: لا ما نقصش هو ما نقصش انا مره واحده نقصت قد ما قصت قنطره الرصاص ما عادش عودتها جمله
1: انا خليت ظهري في جوابي
0: على كل حال نسيت تقول لي فما فاصل اشيري موضوع شيق نحب نرجع بعد شويه تنزيد نحكيو اكثر على الاجوابيه البنزرتيه الرائعه جدا فاصل اشيري ثم لنعود من جديد
2: شو تحب لصغيرك مكان يفرح فيه يتعلم فيه يكبر فيه على قيم صحيحة
3: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع مينيكيدز مش كالروضة مينيكيدز بداية شخصية بداية معرفة وبداية مستقبل مينيكيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار تشمت كلمونا على 54-237-666 ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ما لكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك و الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
5: طاقتك خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في جمال وألوان من عند بطول الشام بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع بطول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: يا سيدي نكمل نصيفه مع عمدة اليوم. بصراحة حكينا على موضوع، شوف كل واحد حر في روحه، عرف حكيت التنجيز الواحد كل شيء مش حر في روحه، ليه مش نشجعوش عليها احنا ما نجموش، ما هوش حر بكل، ولكن تويكا الظاهرة اللي قاعدة تصير تويكا تاع كان تعمل كل حاجة هذيك وحاطت فلورس في كل حكاية هذيك نعطوك كاسكروت، كان تعمل لك التحدي هذا نعطوك سبادري، كان تعمل التحدي هذا تربع 20 دينار. بون في تونس صح اليوم وفي ما نعرفش انا في ولايات اخرى التحدي يقف على مثلا كان تمشي معايا نعطيك درجه، نوع كان سايب خدمتك وهذا معقول هذا زادك نعطيك درجه. هنا في بنزرت ولا كلها تطلع بحد القنطره كانت نقص تويكا
2: ولا يريد تمشي للبحر، قال لك انت تلقى شكون نمشيو نبدلوا نمشيو لبحر اخر. بليش تو بليش تو شنو هو الهدف من المحتوى هذا؟ والله تو خطا نحكي فيه البحر ما يصيرش بعد اذنك يا سيفو. شنو الهدف انا كانسان قاعد نشد تليفوني ولا قاعد في داري على اليوتيوب باش شنو استنفعنا؟ شنو استنفعنا؟
1: استنفعنا هو استنفع
2: هو استنفع
1: هو استنفع
2: يرحم باش كون استنفع
1: واستنفع
2: مين احنا استنفع
1: صحيح، واحنا اللي شجعنا تفرجنا في التفاهه
2: نط احنا اخويا قاعدين نشجعوا على التفاهه
1: صحيح،
2: كنا نشجعوا على حاجه اسمها قد يراها غير يرى مش تفاهه، كل واحد وحر في رايه وهذا راه ما يفقدش القضيه اش قال اخرى الودي كيفاش يقولوا هذيك
1: الودي قضيه
2: صحيح. اما انا رايي الشخصي وانا حر فيه انا فهمتني كيفاش متعدينا من مسائل تافهه الى مسائل خطيره
1: جايوه
2: طيب انا بدينا نتطور تو خويا هذيك كي نسيبوا حاجه وما نخجلوش بالعين نتاع النقد، معناها ولينا كلي كونسومر كونسومابل ولينا نكونسومي من غير ما نعملوا حتى رد فعل والا ما نعملوا حتى وقفه مع رواحنا وان نحاسبوا رواحنا. بيتك تتطور خويا المسائل تولي مسائل خطيره، خاطر هي هيك كيفاش تبدا، هي المدخل منين؟ تبدا بحاجه تضحك، بعد الضحك يولي حاجه تربحك فلوس، وبعد حاجه تربحك فلوس تولي حاجه تهزك للهاويه، تهزك للهلاك. قد يكون اللي عاملها ما يقصديش، هو يتبع في ريزو، يتبع في حاجة قاعدة تنتشر على المواقع التواصل الاجتماعي، ما عندوش الفكر والتخميم انه نجم يكون يخلط الذرة. كيما السيد اللي انت قلت لي تو عليه نقز من قنطرة سيف التو يعاني يا بارامون، تو الراجل يعاني معناها ظهره كذا هو، انا متاكد ان السيد اللي جاي يلعب
1: في الخشم
2: تفرج خويا دمرت يعني اللي جاي يعمل في الريال هذا
1: صعوبه في التنفس ورا زين الدم.
2: اسمع خويا اللي جاي يعمل في الريال هذا راه ما كانش يستنى، انا متاكد ما كانش ينتظر انه باش يصير المشكله هذا، لكن هو صار المشكل. علاش كي يجيو نعملوا حاجه ما نقراوش عواقبها من الاول؟ علاش اختانا من غشير صغير؟ غشير صغير راه في الاخر يا سيف عايش خويا وطمعته انت ب 10000 فرنك معلم والدنيا كيزه والامور ولا سبادي، تجي تقول له سبادي مو بشي نورمال، بشي لواح لك روح يقول لك الريسك تو دو ريسك انت يعرف تو دو ريسك معناها، لكن انت اللي باش تهبط المحتوى هذايا راه في كيف ريتو في كرايم كراش السيد هذاك هكا ربحت 20000 فولور اخرين، اما راك عندك في كرايمك انسان توا متكي ما تقوليش انا ما نقول زرتوش على يده تيليه انت اغريتو صايب علينا كيما ما تقوليش انا غريتو فهمت خويا؟ دونك خويا خلينا نكونوا ناس مسؤولين، راك تبدا عندك ناس تتفرج فيك كيما احنا تو ناس تسمع فينا، رانا مسؤولين عن الناس هذيا
1: صحيح،
2: ما نجمش انا نجي نقول كلام غير مسؤول ولا نتصرف تصرف ولا ندز واحد في ثنيه في الاخر ما داني شديت الميكرو هذايا وتوجهت الناس تسمع حتى جوج من الناس مش بالضروره 200 ولا 3000 ولا 200000 حتى جوز من الناس شديت الميكرو وقلت راني باش نعمل معاكم كومينيكاسيون سيني نكون مسؤول على قد نقرا حساب عواقبها ونقرا حساب وين نجم نوصل بها وكلمتي اللي باش نقولها كيفاش باش توصل ولا الاكسيون اللي باش نعملها وين باش تهزنا. اختأنا من التسيب والكلمه اللي قلتها اول ما بدينا الميسيون المونفوتيست، شفت رجعنا دورنا دنا والمونفوتيست اللامبالاه، نعيشوا في واقع في برشا لموبيلات خويا، كان في بحر لموبيلات، كان في تيك توك لموبيلات، كان في مدرسه لموبيلات، كان في وانت قيس خويا وانت تعرف
1: ان شاء الله بعد شويه لا لا لا لا ما يسالش لا ما يسالش ان شاء الله بعد نحاولوا نتصلوا اكيد بخو الضحيه نتاع تحديات شبكه التواصل الاجتماعي، لكن سينو يا اخي نحكي لك انا تجربتي ما يسالش على التنجيز التنجيز الوحيده ما قطعت راسي بو عجبتني بعد تعودتها فمن وقت كان يسمى نظيف ما شاء الله البدايه نتاع التنظيف نتاعو كان الجهر نتاعو كانت تتذكر وقت عملوا له وعملوا له الرمل جديد وواحد وكل شيء
2: تذكرها
1: وكان عندي خويا الله يرحمه عماد صغير وانا عامل فيه كل عرفت كان الخول كبير وانا كنت فهمني وانا نضرب عملتك الحاجه نضرب فهمني نعم النهارات نقاف ميك ينقز ما حمرت باش نحمر عيني وخاف مني قلت له ميساج ميساج ما اسمعني اجي نقول لك على خويا اش خويا اسمعني حمود باش ننقز اما وريني كيفاش و
2: خنشوفك
1: خويا ملك هزك تيف
2: هبطت المسبار
1: انت تضرب المرة نقز اش خويا نقز لندزك وقتها نقزت هذيك اول تنقيز عمري انا نساها سيرته من عند خويا الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: هات نمشيو ليك انت مثلا انا من عشاق العومه بحذا البودريات قهوه ولا نقز باش نقز نقز من البودره
2: بودريت
1: صحيح وقلت مش من زرتي اللي من
2: هو المحاله كنا ولد زرت وكنا توينسه خاطر ايش قلت لك كي خاطر جنرال مو زرزونا غرامهم قنطره تلقى وسط البلاد تو مثلا المده وهم تشرفة وغرام البونتا نحن هكا ليه غرام البونتا والمية احنا كانوا السبكتاكل اللي نعملوه نعملوه في البونتا ترزينا في البونتا في بالك البونتا
1: ايه
2: كانوا تسطح متاع البونتا قبل ما يعملوا كل البلوكيت هذوكم كانوا دي فيستيفال يصيروا
1: البودرة مزيد كمان
2: البودرة انا وين البودرة دي
1: البودرة دي البودرة شو نقولوا لها احنا اللي في البطاح اللي قدامك بالضبط هذيك اللي تشعب
2: الواحد البلوك البودرة
1: هذيك موجودة
2: هذيك هما كانوا فما زوزرة فما كعبة منها وكعبة
1: من غادي
2: فما البودرة اللي من هكا وين القهوة والقهوة هذيك كنا نصطادوا فيها اخويا هذيك كانت تربي من المجبد كانت تربي برشا بوري
1: اي اي اي
2: هي يا اخويا كنا نشقوا ونطلع فوق البودره هذيك نعديها ليا يا اخويا هذيك
1: اسمعني بالله نرجع بك قبل ما كان موضوع بالنسبه لنرجع سيد البشير زد من البحر هذيك ما شاء الله في برشا مس في برشا مس كيفاش عشت الحكايه انا كان عندي وتخاتي واحنا صغار نحكي لك على صغر صغر طفوله راه عاملك الاعمال هذيك عرفتك الخفيف وشويه سبيبا وقد ما خبز هذيك ورميه يا خويا بسم الله كعبة بوري
2: موجود موجود تو نقص
1: حتى نقص احكي كيفاش كنت تطلع فاميكا
2: كنا نطلع نستاد البوري غاديك
1: ان شاء الله
2: بالسيستيم نعمل سيستيم شريطه سيستيم 10 شفير ونحطوا فيه خبز خبز بيت نحطوا نغرسوا الاشفير في وسط الخبز هذاك ونطيشوا ما تعمل خيار ما تعمل شيء كنت نزل القصبة 700 القصبة فيبر 7 5 3 كل واحد يقدر وقدره معنا
1: في تو يفرجوا فيه يقول شبيه متحمس هذا تي
2: راهو جو
1: جو
2: يمكن
1: من 10 تو نوصل تعارك انا ولدي نقول له برا امشي العب بسكلة بابا راني مشيت الحمل اهم البابا راهو بالرسمي راهو ما فماش ما فماش اذا خرجنا امك وبيك لو جعلك بهم كنا حتى كعملنا حاجات كنا بنظافه محليه مثلا الحومه ذي مشينا الحومه الاخرى وكاو باش بعدنا شويه
2: كبيره رسميا نصوروا الحومه الاخرى يا اخي
1: حومه اخرى باش كيف الاخر باش كور معي كيب الاخر وكانت بطحه ما كناش عندنا السادات تويكا ولا كان موجودين تويكا في الحومه
2: انت يمكن الحومه انت حومتك الاصليه وين
1: انا ذركوديا
2: هي انا المده وكنا نكوروا برشا كنت معاك كنت نقدر الشبيه
1: كيف فماك
2: كنا نقدر الشبيه الترمولي كانوا والكرتيولي شو السرسي وش عمل الكارتيات وش عملنا فيه يا اخويا يا حسر
1: ذكريات جميله جدا
2: انا نتصور هم الناس تسمع فينا تو يسوقوا راهو بده يرجع معنا بالتوالي وبدا يتذكر في كل ايامات ايامات اللي كانت خلينا نقولها ميسيرز كانت
1: تحسر عليهم
2: كان الزول
1: انا تحسر
2: عليهم وانا تحسر عليهم كان الزول والقلب الصافي حتى كي يتعاركوا صغار ما نضروش بعضنا
1: صحيح
2: والله ما نضروا بعضنا ماكسيموم نتلطخنا راهو شدوا طلاطيخ طاحت فل الجينس كل تجري تو انت تعرف شو يصير
1: بعد ما يدخل
2: 14 و15
1: ريت
2: اه
1: سالي فوزر او يمشي صحيحه ولا
2: لا والله العظيم هكا هاو ما تقعد شيء في القلوب شيء ما يقعد في القلوب تو العقليه تبدلت وتبدلت
1: كتلت خويا احنا مش قلنا احنا ما ضد التطور لكن التطور يبقى عندنا كالعادات والتقاليد والاصاله نتاعنا يشبيه نستحفظوا عليها ما فيها باس ونتطوروا ما فيها باس ونحبوا التليفونات ونحبوا التكنولوجيا لكن مش نكثروا فوق الطاقه اللي هي تولي سبب في التباعد اللي قاعدين نشوفوا فيه سواء في وسط العائله سواء في القهوه بعد تيانا يا الناس في القهوه يبدا يقعد بحذاك ماشي التليفون انت زاد كلنا الناس كلها يعني كلنا تضرينا على كل حال ما نجمش نقوم معايا عماد بعد شويه بعد الموسيقى معايا عماد وما نحكيوش على الجهاز البدن نتاع الكهرباء
2: ايوا
1: البدن نتاع الكهرباء مره جاي بعد شويه باش نحكيو على حاجه مهمه جدا احنا شنو حكينا قبل اخر مره كنت حاضر
2: على ويري في البدن شنو يقابلها في الكهرباء
1: ايوا
2: حكينا على القلب في البدن شنو يقابله في الكهرباء حكينا على العقل في البدن شنو يقابله في الكهرباء توا باش نحكي نقولوا من بعد
1: قول لي قول لي خلينا الناس باش
2: نحكيو على العينين
1: على العينين
2: على العينين
1: شنو يقابلوا
2: انت الطبيب نتاع البشر وانا الطبيب نتاع الكهرباء شنو نسالك نقول لك محضر وقتها نسالك نقول لك شنو دور العينين في الجسد
1: هذا هو.
2: وانا نعطيك دور العينين بتاع الكهرباء في الكهرباء
1: واهميتها والصيانه اللي لازم تكون واحد كل شيء. هذا كل بعد شويه ان شاء الله. مازلنا متواصلين معكم في صيف على الموجه الموسيقى لبنانه. راجعين بعد شويه.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبيل للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 8 مارس في وسط البلاد، ولا غود لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
4: أسنان يتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين. توا خبرة سنين ثقة وأمان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخوني شوار من قديم الزمان، طول ساندويتش، كلاياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور الميكانيزم ديلي جوب كورنياغ، والبو غفتمون هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، حاب نحكي مع شخص يبني مستقبل. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
7: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
7: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
9: الخمسة ونص ما حرارش، خمسة ونص ما حرارش،
10: حرارش غية ودي حلوة برشا.
9: هو ديما نعملها وديما نقولها في الراديو هكا، أول مرة فيق بي سي كمان قدم له تحية قبيلة برشا. صيف والله حلوة الفازة، خالية حلوة الفازة. ديما نحب نحكي كيما ديرجة، ديما نحب ندخلها حتى في الوقت، خمسة ونص ما حرارش وخارج، فهمت كيف؟ هيا قريب نكملوا. مرحبا بكم الناس الكل في صيف على الموجة، واليوم أكيد حلت الإيميسيون حضور خونا عماد العلوي، وأكيد باش نتكلموا مش يكون حاضر معانا ما نتكلموش على الكراهب والديجنستيك بصفة عامة نتاع الكراهب والنصائح اللازمة للسيارات. بدينا بالتشخيص ومثلنا بدن الإنسان، شنو يقابله في السيارة. حكينا على العروق، حكينا على القلب، حكينا على برشا حاجات. هو باش نحكي معاك أنا العينين،
10: وما أدراك ما العينين
9: بالنسبة للسيارات. كيفاش النجم مثلا أنا كي ما نمسحش مثلا اللونات متاعي، مثلا كي ما نحطش من عايش أنا كل قول قطر عليهم، مش نقل ما عنديش نظر باش ندخل في حيط، شنو يقابله في كهرباء
10: بالضبط بالنسبة للإنسان. هو العينين، شنو الدور متاع العينين في جسد الإنسان؟ سؤال متوجه لك أنت به. دور العينين في جسد الإنسان
9: هي الرؤية.
10: الرؤية
9: أيوة،
10: إن تعطينا فكرة على الحاجة اللي قدامنا ولا ورانا ولا بجنبنا ولا كذا. بالنسبة للسيارة شنو يقابلها في الـ في الـ يقابلها الفنارات.
9: الفنارات أيوة،
10: كيما ينجم يقابلها مع الفنارات هما الريتروفيزور، لأن الرؤية متاعك أنت في جسد في جسم الإنسان نجم ندور راسي أنا هكا هكا ولا باركونتر في سيارة ما نجم ما تنجمش العينين متاع السيارة مع الريتروفيزور يدوروا يمين ويسار، ولا وين فما تو كرابل يدور يمين ويسار دونك الإنسان عنده العينين باش يرى بهم الثنيه نتاعو قدامه. الكهرباء كيف كيف بلاش ضوء انت بالكهرباء في الليل تجم تمشي؟
9: طبعا ما تجمش
10: تمشي. زياده على ذلك الانسان كي بنقص نظر شنو يعمل؟ يعمل لونيت
9: فعلا،
10: هو يعمل لونتي كل واحد كيف يمشي يعمل ولا زيرو يقابلها في السياره البربريز والريتروفيزور، هما هذوك اللي باش يعطيوك مجال مساحه الرؤيه تحسب السياره بانسان تو بهذيك تنجم ترى بالريتروفيزور نتاعها تشوف شكون وراها، وبالبرابريز والفنارات القداميين تشوف شنو قدامها هكا، ولا حتى نصوروها نحن كي في الديسان يمي يحط لك العينين هما هذوك الفنارات نتاعها. دونك الانسان هنا باش تكون الرؤيه واضحه شنو لازمك تعمل. اذا كان انا عندي لونات اول حاجه اش نعملها؟ ماني نمسح لوناتي
9: طبعا،
10: ديما نحاول لوناتي تكون انتاك، تجي فيها جرحه تقلقني في النظر كذا. كيف البربريز نتاعك راك يلزمك، مش من معقول غير معقول وغير مسموح انك تدور بكهرباء السبي جلاس نتاعها. طيبي ساعه اول حاجه
9: والاكثريه راه فما شكون يخدموا جمله، راه
10: مين يخدموا
9: كيف يمشي بكدبوس الماء
10: انت تقص كيما اليوم انا تو نغزلو تو هذا بصح بعدك بيصبط مع الغبره وكل واحد اللي عامل كل وتصب المطر هذيا كيفاش باش تسوق انت؟ والريتروفيزوراتك ما تمشيش برا نقولوا يمشي اما طيبين هاك باش تجرح البلار نتاعك كيما انت تجرح اللونات نتاعك وتتنحيها وتمسحها بالشايح واو بالمريول نتاعي نمسحها وكذا في الاخر جيت تشوف تلقى اللونات نتاعك كلها خديش كيف البربريز تكرهبتك وقت اللي انت ما تصب الدبوزه نتاع الماء نتاع السبي جلاس مش معبيه باش تمسحها باش تمشي تضرب السبي جلاس بالشايح لكن الجرام تاع الرمل هذوك سيسون ابرازيف ياكلوا هذوك هذاك راه يجرح لك البربريز.
9: أيوة.
10: مره اثنين ثلاثه اربعه البربريز ما عادش باش يوريك سيرتو في الليل وقت يضرب فيه ضوء تولي الرؤيه نتاعك منعدمه. هذه حاجه. نرجع تو للعينين اللي هما الفنارات. الفنارات راه نجموا يتمسخوا شنو المشكل؟
9: كيفاه؟
10: برشا كراب يعملوا الكالكير.
9: ايوا
10: يعملوا الكالكير يولي تولي المساحه والا المسافه اللي باش تضوي لك اللمبوبات اللي في وسطها تنقص.
9: ايوه
10: دونك فما حاجه اسمها بوليساج نتاع نتاع فنارات
9: نتاع فنارات
10: نجم تعمل لهم مسحه بوليساج يتخدموا وينضافوا للي ما عندوش بيان سور باش يجي فنارات اخرى احنا ما نعرف المقدره الشرائيه نتاعنا انا مش بالسياره غالي خويا كهرباء على كهرباء كسو فهمت كيفاش؟
9: يوصلوا 3
10: ملايين يوصلوا يدي فما مدير التكهرباء كيما يسميوها
9: قلت له الواحد جدد 3 ملايين على
10: الاقل يا خويا جيت باللطف انا نعرفك راه توا قاعدين يدوروا في السوق ويخدموا ياسر كراء وكذا واحد 8 ملايين خويا الفنار
9: ما يا يا
10: الفنار 8 ملايين خويا عفوا انا
9: بالله باش نحاول نرجع بك للسويكلاس بربي السويكلاس
10: معك
9: اللي قاعد يحط في الماء وبعد يخدم السويكلاس هو فما برودوي خاص بهم السويكلاس هكا ولا
10: مش بالضروره مش بالضروره مش
9: اعطيني
10: صحيح هو فما اللي يقول لك بالشامبوان فما اللي يقول لك من غير شامبو ما يقلقش المهم انت ما تمشيش السويكلاس نتاعك على الشايح
9: ايوه
10: ما تمشيش وسيرت به الشايح قول انت ما لهاش تنصب انا كي تصب الشتاء ما يصير شيء لكن كي تصب الشتاء راهو الدي بي نتاعها يبدا هابط انت الضربه الاولى هذيك اللي باش تضربها باش تلزمها نسخ تقعد تستنى في الشتاء انت يعني قطره قطره ولا كيفاش يعني دونك اعطي رشه ماء ماك البيوز اللي بداو خارجين باش انت تعبي السرفاس بالماء نتاع البرابريز باش كي تمشي السويكلاس نتاعك ما يمشيوش على الشايح
9: فما حاجه اخرى انا ما نفهمش برشا في الكلام فما شكون قال لي الماء نتاع الكليماتيزير هذاك منصوح به للسويكلاس صحيح الحكايه ولا لا؟
10: باهي اقصد
9: شنو هي حكايتها الحكايه؟
10: باهي باهي هذه حاجه
9: سمعتها انت قبل ولا لا؟
10: لا ويستعملوا فيها اقصد يا خويا السويكلاس ما يقلقش يا خان قولوها خاطر هو لو ديستيلي فهمتني معناها مستخرج تريتي هو معناها فهمتني ما فيش كالكير هذاك وما فيش ما يسدلكش ديبيوز هذوكم فهمت اما النتوا ما ينظفلكش كيما ينظفلك اللي بالرغوه فهمت اما ما يضريش بار كونتر كي تقول لي ماء نتاع كليماتيزور نصبه في الرادياتور لا ثم لا ثم لا
9: ايوه
10: علاش؟
9: علاش؟
10: خاطر الماء اللي نصبوه في الرادياتور ما سبيسيال شنو سبيسيال فيه؟ انه الماء هذاك يبدا تريتي اوكي سي دو لو دي مينيراليزي هو تريتي يكون البي اتش نتاعو زيرو معناها الكوندكتيفيتي نتاعو بون ويكون الكالكير نتاعو نحي والبي اتش نتاعو نوتر سيت فاهمني؟ دونك هو تريتي كي نجيبو الناس بالها توا ولا ديستيلي ولا هو صحيح هو تريتي لو ديستيلي مش مناسب لحاجه انت الكليماتيزور حاجه اخرى لكن فما حاجه ناقصه في وسط الماء هذاك اللي هي مهمه جدا جدا
9: اللي هي
10: الاديتيف اللي يتحط في وسط الماء هذاك
9: أيوة.
10: اللي هو نسميوه نحن بلي كنذكر الاسم جلوكول راني ذكرتها الجلوكول الجلوكول هذه الخاصيه نتاعو شنو هي؟ الخاصيه نتاعو انه يخلي الماء ما يتبخرش في 100 درجه وما يجمدش في الصفر
9: ايوه
10: تو كان جينا في كندا مثلا تقوم الصباح تلقى الدنيا مثلجة هي قطرة الماء ثلج تعطوني هابطة ثلج علاش في وسط الكهرباء ما يثلجش الماء في وسط الرادياتور
9: خاطر
10: خاطر حاطينو الجليكول اللي هو سيتان اديتيف يخليه ما يجمدش في التمبيراتور زيرو نرجع تو للسخانة وقت تخدم الكهرباء تطلع التمبيراتور نتاعها تفوت 100 اذا كان انا نصب الماء نتاع الكليماتيزور باش يتبخر لي لانه ما فيهش الاديتيف هذا اللي هو الجليكول ما فيهش يولي يتبخل يولي الماء يمشي وينقص لي ونجم ما نفيقش به حتى كي نفيق بيش نقول قاعده الكهرباء تكونسومي لي في الماء ولا عندي فويت قاعد ينقص لي وبرا ادخل فيك الدوامه وانت مش المشكل ما عندك حتى شيء في الكهرباء جوست الماء اللي تصبيه مش ادابتي للكونسوم معناها للتيليزاسيون في وسط السيركوي دو ريفرديسمون دونك انت ما تدخلش ما تحطش ما سبيله ما سبيله كالكير ودنيا وعالم اللون تاع الكليماتيزور ما فيهش الاديتيف زاد صحيح ما فيهش كالكير اما راه باش يتبخر لك دونك انت الفو ميو مش الفو ميو يلزمك تستعمل ماء نتاع راديتور
9: ماء نتاع راديتور مهم برشا نرجع للفنار
10: هات الفنار
9: الفنار زاد كيف كيف كما قلت انت حاجه مهمه برشا هي الصيانه نتاعو متمثله الاكثريه في النظافه
10: متمثله في النظافه متمثله في الوانب نتاعك خويا وقت اللي يبداو طايحين
9: ايوه
10: متمثله زاد الكهرباء نتاعك الكوك بيدها الدخلانيه نتاع الفنار راه تنجم تكون فيها ضربه صغيره كذا يكون البوشون منحي من داخل اذا تحل كابوت نتصور حتى واحد ما ثبت فيها نجم يكون فيها تشعيره صغيره تدخل لك الغبره كي الداخل مع تصب الشتاء ولي غبره وماء يولي ما عادش تعطيك رؤيه
9: صحيح
10: دونك انت اعمل ضله بريفونتيف نتاعك ديما قبل ما تدخل الشتاء اعمل البريفونتيف نتاعك امسح خويا خاطر ديما جينيرالمون في الشتاء هي اللي الرؤيه تبدا تقلق شويه تبدا تنطر هابطه وليل وكذا الشتاء هابطه وليل وواحد الرؤيه تولي تريز امبورتون باش تقلوا من الحوادث الله يورينا حوادث باش ربي يسترنا يحفظنا الناس الكل العمده على العينين باش تعمل على عينيك برشا دونك انت عينيك وحدهم يعملوا شيء عمل على عينين الكهرباء معاك خليهم ديما انتاكت روتروفيجر نتاعك مريقلين بربريزك مريقل الوانا بنتاعك كنزم خويا طايحين بدلهم. شوف الكوك نتاعها مريق الوليك لازم تصليح بالريزين صلحه وش ما يدخلكش الماء ومن بعد تقعد تضرب لك اللامبه ويقعد يتمسخ لك من داخل. وعمل له ضربه بوليساج ما تتكلفش، عمل له تنظيفه. فهمت كيفاش؟ قلت تربي تستقبل موسم الشتاء في احسن حلك
9: احسن ما يكون ان شاء الله. حاجات بسيطه نورمال
10: بسيطه وما تستكلفش وتستحفظ على واحد
9: تكلفه من هذا الشلام بقد بتاع
10: اللامبه سديبو من الاشكات.
9: نبداو احنا من الى مثلا من الى ما كل واحد
10: تفهم من من من 20 30 اللي حتى يوصل 150 و100
9: حتى ال 150
10: 180
9: حتى ال 150 180 يعني حاجات بسيطه لازمك تقوم بها كل يوم باش تحمي السياره نتاعك، باش انت تبدا الطريق نتاعك ضامنه سواء في الليل سواء في النهار. زاد كيف والبربريز خاصه زاد كيف البربريز نتاعك يلزمك كيفاش تستحفظ عليه من الخداش سيرتو من الخداش.
10: الخداش في حد ذاته يعمل لك من بعد عدم رؤيه غير واضحه، يضرب فيه الضوء البربريز ومخبش برشا الرفلي واللي ياثر عليك.
9: تو اللي سال الناس يقول لك انا تو فما شكون يسمع فينا وكل شيء عنده عادي. تخبيشه فيش احكي لي هذا تو بجرب شو تجاوبوا انت؟
10: كان يرجع يرجع مع روحه شويه في الميموار وقت اللي خذاك رهبته من الاول. هل لتا شون التلفزيون نتاعو هي بيدها والا لا؟ تو يعرف اللي هو فما مشكل اما خاطر والف. سامحني اعطيك حاجه بركه، انت تلبس لوناتك لونات مخبشه لونات مخبشة ولونات مش مخبشة. تو ريتو انا هاني لونات مخبشة باهي. كي تقول لي الرؤية نقول لك مريقلة، كي نمشي نبدل انا تو الفصوص نتاعي ونحط فصوص جدد نتاع اللونات تنقول لك واو الرف الدنيا صافية. معقول ولا؟
9: صحيح
10: وهذا الواقع.
9: صحيح
10: كيف البربريزة انت ما تنجمش تبدل البربريزة لانه دوريجين دوريجين
9: دوريجين دوريجين
10: مش تلقاها. دونك انت استحفظ على الدوريجين اللي عندك.
9: صحيح
10: استحفظ.
9: هو يعني عندك كهرباء جديدة خذيتها واحدة
10: شنو رسمالها بلاش شنو رسمالها؟ بدون ماء وسوي كلاس يمشي تحمي روحك تحمي كرامتك.
9: هذا هو.
10: وتحمي الانسان اللي قدامك يتجم سبحان الله ما تراهش راك.
9: هذا هو.
10: في ظلام في حاجه.
9: ما فما حتى شيء ما فما حتى شيء.
10: حاجه بسيطه تقف عليهم مع روحك تربح رمضان. احنا مش هو مشكلتنا ديما في حاجه. المشكل كي يجي ياثر. لكن وقت اللي نبداو في اللي تاع نورمال ونعملوا في حاجات ايجابيه ما نراوش الايجابيه هذاك خاطر احنا نفيقوا كان كيشي المشكل فهمني. اما راك كل حاجه تعمل فيها راهي ايجابيه. راك كل حاجة تعملها في حياتك ولا في كرهبتك اونتروتيان ولا فورماسيون ولا حاجة في حياتك ما تفيق باللي فيه نتاعها كنت بعد بمدة معناها كيفاش وقت اللي لا قدر الله جيت تحط في موقف تقول واو والله صدقني كان ما عملتش ما قلتش الضوء نتاعي انا مثلا جمعتين التالي ولا شهر التالي والله لا راه السيد هذا والله راني انا قلت في ربي راني في مشكل
9: راني في مشكل
10: ولا تصب لك لا قدر الله شتيه خويا وانت هابط انا مسافر خويا خاطرك ما قلتش في كلاسك تلقى روحك قاعد ساعتين ولا ثلاثه وانت قاعد في التوروت ولا قاعد في الطريق خاطر ما تنجمش تعمل ضربه سبي ما تنجمش تراها سبي كلاسك ما يمشيش ولا سبي كلاسك مخبش ولا سبي كلاسك مكسر معناها فهمت دونك في الهنية اسبق انت خويا قبل ما تجي سبحان الله ما نعرفوش على الدنيا كيفاش تمشي احنا نسبق احنا ديما خلينا بريفونتيف البريفونتيف
9: واضح حاجات سهله ما فيها حتى شيء فريمون يعطيك الصحه نصايح نصور شنو نجم يكون الموضوع الجاي هكا ان شاء الله
10: منفصل انا منفصل
9: عندنا منفصل كهرباء
10: عندها منفصل وعندها حس تريت الركبه كي تعمل تك تك حتى الكهرباء عندها ركبه
9: شنو هذا شوخنا ترى شوخنا
10: يا اخي انت كل
9: ركبتي في الكهرباء
10: ريت كل ما كل كل قطعه لافون تران ولا ريال تران مثلا نتاع الكهرباء كل قطعه مثلا الكريماير كي تتضرب ولا التريونكل كي تضرب يعطيك حس معين الحس هذاك تفهم بيه انت
9: ما تضربش بيا
10: الامورتيسور كي يبدا بالع ولا التوك تبدا بالع يبدا يعمل لك في حس معين ما نحرق لك هذوما المفاصل تبدا الركبه توجع والمرفق والصبع
9: باش ندلل عليك في حاجه
10: قال لي خويا
9: ميساج تعطيني بعد دوره بكرهبتك
10: ينزل خويا تسوق انت
9: حاجه برك عندي اشكاليه برك
10: ما عندكش برمي
9: ما عندكش السوق ما عنديش برمي
10: فما حتى مشكل تركب بحذايا ونزيدوك شوفير تعمل دوره ونزيدوك شوفير
9: الحب انا الحب
10: اي اي بس بحذايا تعطيك شوفير
9: والله جربت مره والله جربت مره واحد كيفاش قنطر مع الثاني شو نقول لك رقايه تلعب يا اخي وين نعمل لك حزيره شو نقول لك وانزل انزل شو يامك سقتها من دار الشباب حتى لقصر مؤتمرات وانا نسوق فيها دق لي راهو
10: مزمر عليه ما تقولش
9: عليه عمري ما ننزل انا راني كل ما نجرب حاجه في حياتي اول مره كل نولي نرقل حتى في الميكرو حتى في الميكرو تو اخذت تبارك الله ما شاء الله يعني انا 2006 نعم في الراديو مش يعني كي حلت اكسجين بارك وبعدك تبارك الله تو 15 سنه في الاذاعه
10: اكسجين
9: فيها كل ما تبدا عندي تجربه جديده ولا حاجه تلقاني هكا في الميكرو والله مش نحكي لك حاجه والله فكرتني في حاجه زدت هارف بال
11: كنت نعدي في ماتشات سيابي في الموقع ناس وقت اللي فما إشكالية نتاع بث المباريات عطاو للجمعيات باش يعدوا هما الماتشات نتاعهم. على كل حال مالنا من هاد باش نعدوا ماتش حمام الأنف وقت السيابي جبت بوات برودكسيون كبيرة. انا خوك قبلها اش باش نقول لك في الشتاء تلقاني نعلق في الشمس تلقاني نعلق فوق السطح نعلق في درا شنو الظروف اللي تصورها في مخك وعادي مرحبا بيكم المول. ادخلت يا خويا هناك البوت برودكسيون شيء كبير
10: وماتريال ودنيا
11: ماتريال واحد وفهمني شفته وانا من الاول حسيت حبيت نوري روحي انا واقف صحيح
10: فاهم فاهم فاهم شفم
11: راه وضربني العرق وضربني
10: عادي هذيك
11: هي كيفاش تبدا ولا عرفت الميكرو يلعب هاك عاد شلقت على روحي بالميكرو يلعب هاك وليت سبت الميكرو اللي تعمل تكت اربع دقائق الاولاني مبارك وبعد الحمد لله يا ربي خرجنا منها بالرسمي. الانسان بعد ساعات يقول لك الانسان اللي يحب خدمته ما يعطيش الثقه على
10: الاخر بار بار شايفين شد عمك في الكلام اللي قلته راه الانسان اللي ما يجيش الاحساس هذاك فما مشكل
11: صحيح
10: باش نديمت فيها مير راه الخوف حاجه مطلوبه
11: والله
10: لان الخوف انت شنو علاش اللي يخليك ترعج الحذر نتاعك طلع معناها ما عادش تسمح روحك باغلاط
11: صحيح
10: معناها وليت تعس على روحك اكثر
11: صحيح
10: سيستم نيرفي نتاعك تبع الخوف الادرينالين الضرب هذوما الكل علاش تحب تنجح والله اذا كان الانسان نرجعوا للكلمه اللي نقولها باش نعاود نقولها اللي احنا عكسه تو نعيشوا ولا مبالات
11: الا مبالات
10: راه مبالات حاجه مش باهي
11: عجبتني انت في كلمه ديما نذمروا برشا احنا تو قبيلك
10: اللي انا بالي مش موجود
11: قص كليماتيزور قلت لك قصته باش نفغموا يا عادي
10: عادي يا ولدي
11: ايش حيت بالموجود
10: والله مخك خويا انت راك تتحكم فيه وتتاقلم في السيتوياسيون اللي تحب تعيشها انت خويا هذه انا راني نمن بها اي سيتوياسيون باش تتحط فيها اذا ركبت روحك انت بديت تذمر من داخل في روحك بديت تذمر دخلنا في المشاكل بدا من الكل بشي تبع والمخ وتولي هذه مش عجبتني ولا باركونت كي تركب الروح لي زون بوزيتيف هذوك نتاع هي عادي شنو باش يصير ساعتين باش نخدموا خمسه سوايع سته سوايع وشوفه نمشي اون باس فهمتني
11: فعلا
10: والحياه راهي جنب نقول لك الرسول عليه السلام قال يا خشاوشي فان الحضاره لن تدول وراهي مش باش تدوب هاولي اللي سمت هاك ترى فيهم هاكي ولك ينحي لك حاجه من حاجات انت الحضاره نحن نيقفوا
11: للي يسمع فينا تو ماك تعرف احنا كل كلمه ولينا مسؤولين عليها
10: لازم
11: يكون تحكي كي يقول لك تبين تقول لك ود النظام انت وكل حكيت
10: النظام
11: هذا متشجع وش فيها فهمت كيف راهو هذا كلام واقع مانيش موافقين عليه اخزر
10: بيان سور احنا مانيش موافقين
11: صاير تو مانيش موافقين الدنيا تمشي تتطور ولكن يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الوضعيه اللي احنا فيها
10: احنا ما قلناش
11: ان تاتي الحلول
10: احنا ما قلناش مع الوضعيه احنا احنا ضد الوضعيه اللي تعيشها البلاد
11: صحيح
10: اما زاد ما نقفوش احنا نقفوا خويا احنا
11: ما نقفوا
10: نحطوا الساق على الساق ونقعدوا
11: صحيح
10: تي مانا مش نتاقلموا ونطلبوا
11: ومش نتسبوا ما عادش موجود البلاستيك ما عادش
10: موجود خويا
11: الدجاج
10: اللي يسمعوا فيا انا خويا ما نشربوش ما صافي صافا لا المعدني معناها انا نشرب ما السبله لتو صافا
11: اعمل فيلتر في السبله
10: ما نعملش فيلتر خليها هكاك
11: هكاك ويفك عليك
10: مريق خويا انا ما نقفش نشد صفا لا دبو زمي
11: زيت قولي ليش اللي دبو زمي
10: فهمت خويا وما نخافش خويا نشد الصف ما نكذبش عليك كان هو يلزني باش نشد الصف وانا ما نشدش الصف سينو سامحني معناها محليك وقف سامحني خويا
11: انا بيرسونيلمون من الحاجات الحلوه فيا اللي الحاجات اللي صارت انقطعت كل من اللي بدات المشاكل
10: ما نشدش الصف
11: ما شديتش الصف
10: ما شديتش الصف
11: لا شديت صف على فريق لا شديت صف على سكر لا شديت صف تويكا على الماء لوشت اوكي لوشت موجود موجود مش موجود من موجود بلاصه فيها برشا عباد ما نستناش
10: تصفي يعني نوصل اللي حاجته بيه
11: فعلا هذا هو وكل اسمع وكل الدزان وكل واحد هذاك يجي يشجع ويقول لك اي برا هذا
10: وعاركم معراك
11: هذا هو
10: على يعني حاجة. ولا تسبلها تو يعني اللي برسمك 20 سنه التالي كان ما موجود من المعدن هذا كله
11: ما كناش نستعملوا
10: فيه يزينا باللي يزينا باللي يعني تو اللي يغيظك اللي يغيظك اللي تلقاش يدين الصف كبار كيفنا معناها عاشوا كنا استسورنا تو ما عادش خايف على كلاويك تي زينة ما الخوف على كلاويك وما الله اعلم شو بدي باش قاعد تشرب اللي خلينا
11: يعطيك الصحة
10: سخني سايب وسايبني
11: هكا سامي ونحبه يوصل ليه نحب الكلام هذا شوف المسكرة برشا ما نحبهاش نحب الكلام كيما هذا يوصل برشا عباد ماناش موافقين على ذكري احنا ماناش موافقين على الشيء هذا ولكن اذا وقفت الحاجات هذه يعني مش حياتنا باش تقف وشوالي فما استهتار كبير وشوالي فما فوضى كبيرة وشوالي فما تكالب على الحاجات المقطوعة هذيك
10: نحوها
11: فك علينا خويا
10: يجي يجسك هو ولا واحد كرتوشة
11: حاول انت قول له خويا خليك برا قسيته عاد نشرب السبانة
10: نشرب
11: السكر
10: ويقولوا ليش ناس سبيلة سيرتو احنا في بيز والله يجيني من جابس او خونا من جابس ولا ولا من تونس ولا كذا نقول لك والله ما يتذيقش ما في بنزرت خويا شبيه من السبيلة بصراحة
11: هذا هو
10: نحط شوية عطار
11: هذا هو
10: بسيطك نحكي معك
11: هذا
10: عطار مبدل الوضع مبردها في الفرجيدير وقرقب
11: تك الصحة
10: ايه زيت نمش كوفيت بالنار وتعجبني الشرب مش بالنار
11: الشيخ هذيك
10: اي نملك ما زيت خويا
11: اوكا ميرسي بيان جميعا تسايا ما عادش فيهم ميرسي بيان اليوس ميرسي بيان يعطيك الصحة نسرين عمدة فرحان برشا اللي يبدا اليوم اول تعامل هذيك سعيد جدا بي برشا فتح الباي يعطيك الصحة بارك الله فيك اجمل تحية سيف الدين برمضان تقابلوا ان شاء الله في مواعيد اذاعية جديدة دمتم اوفياء لاذاعة اكسجين اف ام
12: صفف على الموجة صفف على الموجة الموجة موجتك صفف على الموجة

0: عيشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232 وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفولاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. مابل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو مابل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
5: اكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
9: مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل ولدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلمش على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة، ألف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو عودكا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء كان

0: وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur. فورماليتي دوانيير شهاد منظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام اتكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معكم وبيكم نواصل الطريق.

جيرانين سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119. العودة المدرسية قرب.

0: تعيشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفولاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوش على الموبيل.

كونسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معكم وبيكم نواصل الطريق.

0: من سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على الساس والتخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبيل للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غود لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اسنان يتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية لعام واثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البخومي شوار من قديم الزمان، طول ساندويتش، كلياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور الميكانيزم ملي جوب كوانيار، طول بلغة مور هلغ الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: الو
8: الو صباح الخير، هم نحكي مع شخص يبني مستقبل. انت هو
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
7: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
7: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.